0: خوض على وقف استهلاك المياه لملء المسابح وسقي الحدائق المنزلية. في دراسة جديدة صادرة عن مجموعة World Weather Attribution، علقت الباحثة مريم زكريا بقولها إن الجفاف بشدته الحالية هو نتاج غلاف جوي أشد حرارة وغير معتاد بدرجات قياسية من الحرارة، كما أن الجفاف الحالي ليس ناجماً عن أن أجزاء واسعة من أوروبا شهدت معدلات هطول أمطار دون المتوسط خلال فصل الربيع الماضي. ما فاقم ظروف الجفاف الشديد في أوروبا هو المناخ الأكثر حراً في الوقت الراهن، الذي سرع من فقدان الرطوبة في تربة أوروبا وبحيراتها وأنهارها. قبل عام من ضم روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها سلبة إياها من أوكرانيا، أدرج موقع خرسونيسوس القديم والأراضي الزراعية التابعة له على قائمة التراث العالمي في العام 2013، لكن المعلومات المتاحة التي تؤكدها صور بالأقمار الاصطناعية تشير إلى أن الموقع ربما تأثر بعمليات تنقيب غير مصرح بها وبأعمال بناء واسعة النطاق، فضلاً عن نقل قطع أثرية منه. لذلك قررت منظمة اليونسكو إضافة موقع خرسونيسوس القديم إلى قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. نشير إلى أن موقع خرسونيسوس الواقع في جزيرة القرم يضم بقايا مدينة أسسها الدوريون اليونانيون في القرن الخامس قبل الميلاد على ساحل البحر الأسود بالقرب من مدينة سيباستوبول. تجر الإشارة إلى أن لجنة التراث العالمي التي تعقد دورتها 48 في مدينة بوزان الكورية الجنوبية أبقت على 3 مواقع أوكرانية مدرجة أصلاً على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، وهي كاتدرائية القديسة صوفيا وأديرا في كييف، بالإضافة إلى المركزين التاريخيين لمدينتي الفيف وأوديسا. بهذا نصل إلى ختام النشرة العلمية، فشكرا لمن تبعها وإلى اللقاء.
1: للاستماع إلى كل برامجنا mc-dualia.com

0: محكمة مؤتمنة بالتوقيت الفرنسية.
1: موجز إخباري جديد مع ميزان الدين.
2: أهلا بكم. أعلن الجيش الإيراني أنه هاجم منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين. الهجمات الإيرانية تأتي عقب شن الجيش الأمريكي ضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، قال إنها تهدف للحد من التهديدات التي يشكلها الحرس الثوري على حركة الملاحة التجارية. وأعلنت السلطات الإيرانية مقتل 4 أشخاص جراء الضربات الأمريكية في محيط مدينة الأهواز جنوب غرب إيران. يأتي ذلك في وقت أكد فيه الحوثيون فرض حصارا على موانئ السعودية عبر مضيق باب المندب، معلنين تنفيذ هجمات على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. هذا ووصفت طهران تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن في الخليج بأنه سابقة تؤجج الوضع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تنفيذ اتفاق التعاون لإقامة برنامج نووي مدني في السعودية مشروط باعتراف المملكة بإسرائيل. من جهتها اعتبرت إسرائيل أن اعتراف السعودية بالدولة العبرية سيمثل خطوة مهمة باتجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط. في الشأن اللبناني، اعتبر حزب الله أن زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون الأخيرة لواشنطن تكشف ما وصفه بحجم الارتهان والإذعان للقوى الأجنبية. وأشار نواب الحزب إلى أن زيارة لم توقف أعمال القتل والقصف والتجريف التي ترتكبها إسرائيل، ولم توفر إمكانية عودة آمنة للنازحين ولا شروعا في ورشة إعادة الإعمار. إلى غزة، حيث أعلن مسعفون مقتل فلسطينيين 2 في غارة جوية إسرائيلية على شمال القطاع. إلى ذلك قتل 3 آخرون بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة بحسب ما أعلنت السلطات الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. خلال زيارته لطهران، وقع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس الإيراني مسعود بشكيان اتفاقية ومذكرات تفاهم ترمي إلى تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك وفق ما أعلن مكتب الزيدي. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، استهدف هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية مستودعا بالقرب من مدينة سانت بطرسبرغ في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ما أدى إلى نشوب حريق في المدينة التاريخية الروسية وفق ما أوردته وسائل أعلام محلية. نهاية هذا الموجز الإخباري، والآن موعدكم مع كافي شو. صباح الخير.
3: شكرا.
4: كافي شو، حنان عبدالله، عاطف علي صالح.

0: صباح الخير وأهلا بكم في مونتي كارلو الدولية. ودائما سعداء أن نبدأ صباح جديد مع كل المستمعين اليوم الجمعة في مونتي كارلو الدولية.
1: صباح الخير عاطف, صباح الخير زكريا, أهلا بكم أينما كنتم. هذا صباح ينطلق المشوار, ومشوارنا الصباحي ينطلق بأخبار. خبر هذا الصباح ينتظره تنتظرها فرنسا أكثر من أي بلد آخر يا عاطف.
0: صحيح صحيح, وجمهور كرة القدم على وجه الخصوص. بيان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم سيكون يوم الثلاثاء المقبل لتقديم المدرب الجديد للمنتخب الفرنسي. من هو؟ من هو؟ يعني هل هو زين الدين زيدان؟ ننتظر هذا الاسم. رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو سيعقد مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد الفرنسي لإعلان اسم المدرب الجديد خلفا للمخضرم ديدي ديشون. يعني هذا اللاعب الذي أحرز كأس العالم, وهو لاعب وهو مدرب أيضا, ووصل بالمنتخب الفرنسي إلى النهائي في قطر وإلى نصف النهائي في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن زين الدين زيدان 54 عام
1: تولى لسه صغير,
0: تولى قيادة المنتخب الفرنسي منذ السنوات, نتحدث عن ديدي ديشون. إذن زين الدين زيدان أيضا له مسيرة حافلة في عالم كرة القدم. لم يدرب سوى ريال مدريد الأسباني, وأحرز مع ريال مدريد الأسباني دوري أبطال أوروبا يعني ثلاث مرات متتالية, 2016 2017 و2018, في أرفع مسابقة أوروبية للأندية. الكل ينتظر. وزين الدين زيدان أيضا لم يخفي في لحظة من اللحظات أنه أيضا يرغب في تدريب المنتخب الفرنسي. هل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم سيفاجئنا باسم آخر غير زين الدين زيدان؟
1: تخيل يجي اسم آخر.
0: ننتظر يوم الثلاثاء.
1: بس من؟ هل في مرشح ثاني؟
0: أكيد أكيد, يعني المدربون الفرنسيون الأكثر حضورا في الأندية الأوروبية وأيضا مع المنتخبات الأوروبية.
1: بس في صحف فرنسية يعني سربت أنه زين الدين زيدان متفق عليه, هو من سيكون سنرى هذه التسريبات حقيقية.
0: ودور لاعبي المنتخب أيضا, خاصة كيليان مبابي يعني اللي هو كابتن المنتخب, وهو أيضا أي في انتظار زين الدين زيدان على رأس المنتخب كمدرب. إذا ننتظر يوم الثلاثاء, والكل في فرنسا وعالم كرة القدم عالميا أيضا ينتظر اسم زين الدين زيدان مع المنتخب الفرنسي.

0: بس تضحكي.
1: بس اضحكوا مستمعينا معنا هذا الصباح في فرفشتنا الصباحية عاطف. سنكون مع إذن أحداث وقعت في مثل هذا اليوم
2: وإبراهيم حزبونا قبل ذلك وحدث في مثل هذا اليوم والنشرة الرياضية مع زميل وديع في عني.
1: بالإضافة لأخبار الرياضة سنكون مع أول لقاء والكاتب الفلسطيني محمد بيطار ضيف هذه الساعة. سنتحدث عن مكتبته التي افتتحها مؤخرا في برشلونة وهي أول مكتبة في أوروبا متخصصة بالكامل في الثقافة والأدب الفلسطيني. الحوار كان مع سامية الأشرفي.
2: وفي مدونة اليوم هند الأرياني بيبي ذات الجوارب الطويلة وأيضا سنتوقف مع نصائح نوبات الهلع المعالجة الشمولية لهذه الصدمات النفسية.
1: يس سنكون أيضا مع مطبخنا العربي الشيف عبد العزيز المسلم سينضم إلينا خلال الساعة الثانية.
2: جولة على موقع مونتي كارلو دولي mc-dolia.com وبعد أخبار العاشرة مباشرة ينضم إلينا الزميل وديع في عاني رياض الشوق.
1: ونختتم بمساحة حرة عاطف الفنان وأستاذ الموسيقى والمقامات الشرقية أنس تائب.
2: نعم مقيم في فرنسا ويقدم نماذج رائعة وملهمة للموسيقى الشرقية وهو يتحدى الإعاقة الحركية ليواصل هذه الرحلة الفنية الرائعة متنقل بين الدول وبين المهرجانات. أيضا تجربة إنسانية وصوت رائع ومقامات وهو درس الموسيقى أيضا ويدرس الموسيقى في فرنسا. كل ذلك مع هذا الشاب الرائع الذي سينضم إلينا الأستاذ أنس التائب. موسيقى في مساحة حرة لهذا اليوم.

0: أصدقاء، أنتم دائما في الاستماع لمونتي كارلو الدولية مباشرة إلى أبراج، والزميلة ريتا حاورت عرب الحظوظ إبراهيم حزبون.
1: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: إلى موعدنا اليومي مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
2: إبراهيم، وين وصل القمر اليوم وما هي الزوايا التي تتشكل؟
3: نعم، القمر موجود في برج القوس، انتهى ليله وراح يفضل فيه لغاية يوم الأحد بعد الظهر. اليوم معناش خلو مسار، المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. الزوايا اللي بتتشكل اليوم خمسة. أول واحدة جاية الساعة 12 إلا 8 دقائق ظهرا، تراين يعني 120 درجة بين القمر ونبتون. هاي بتعزز من قوة الحدس والقوة الروحانية والخيال القصبي الموجود عندنا. الزاوية الثانية تيجي بعديها بدقيقة واحدة، سيكس تعالي عن 60 درجة بين القمر وبلوتو، بساعدنا نسيطر على مشاعرنا وعلى أفكارنا. الساعة واحدة إلى ثلث بعد الظهر في زاوية تقابل بين القمر وأورانوس، خلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني عملنا بنقوم فيه. الساعة 2 إلى ربع في زاوية تراين بين القمر والمشتري، بتساعد في تعزيز الروابط العائلية وتعطينا كمان فرصة لمكسب مالي. وآخر زاوية بين عطارد وزهرة سيكستايل يعني 60 درجة، هاي جاية الساعة 6 وربع بالمساء، بتساعد في تعزيز المواهب الفنية والأدبية.
2: هل من تحرك للكواكب في هذا اليوم؟
3: نعم، كوكب عطارد اللي كان يتراجع في برج السرطان عاد إلى الحركة الآمية بعد منتصف الليلة الماضية بحوالي ساعة، وراح يفضل في برج السرطان لغاية 9 من شهر آب أغسطس.
2: ماذا يعني ذلك وكيف يؤثر علينا جميعا؟
3: نعم، عطارد معروف عنه كوكب الفكر والذكاء، سرعة البديهة، أعطينا قدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظرنا، مسؤول عن الاتصالات، عن الدراسة، عن المواصلات. كل هاي الأمور كانت معطلة لما كان يتراجع، هلا هو عاد للحركة الآمية، المجال صار مفتوح قدامنا في شتى المجالات. هاي ممكن نبدأ مشروع جديد، نتمم طلبة، خطبة زواج، نشتري نبيع عقار إلى آخره. بس كل واحد من الأبراج ممكن إنه يكون في مجال يشعر فيه صاحبه أكثر من غيره. مثلا الحمل، من اليوم الطالع أفكاره صارت مقبولة أكثر عند أفراد العائلة. الثور، بنلاحظ عليه قوة الحركة في الاتصالات والتنقلات، رغبة في الدراسة في المطالعة خاصة طلاب الابتدائي والثانوي، وقدرة على إقناع الإخوة والجيران بوجهة نظرهم. الجوزاء، بتنصب أفكاره حول أفضل الطرق لكسب المال وإدخال تعديل على الميزانية. السرطان، التشتت الذهني اللي كان ينال منه بين الحين والآخر خلص هذا صار من وراء ظهره، وعنده قوة التركيز والتفكير والرغبة في الدراسة والمطالعة وإجراء الاتصالات والقيام بالسفريات الضرورية. الأسد، بينجذب نحو الأمور الغامضة في الحياة في محاولة لإدراكها. العذراء، بميل إلى تبادل الآراء والأفكار مع الأصدقاء. الميزان، أفكاره بتفيده في علاقته مع المسؤولين في مجال العمل. العقرب، الأكاديميون بيستفيدوا في الدراسة والتدريس، وكمان بينشطوا في السفر البعيد والاتصالات البعيدة. القوس، أفكاره بتروح حول الأمور المالية المشتركة في محاولة لإدخال تعديل عليها، في منهم بيفكر يدخل بشراكة مالية جديدة، المجال صار أفضل من قبل. الجدي، يعني بيميل لتبادل الآراء والأفكار مع الطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة. الدلو، أفكاره بتنفعه في التعامل مع زملاء وزميلات العمل. أخيرا الحوت، تشتد الرغبة عنده لممارسة نشاطات أدبية وبشجعوا أولادهم على الدراسة.
2: هذا من تأثير عودة كوكب عطارد إلى الحركة الأمامية في برج السرطان، وأيضا مكوسه فيه حتى 9 من آب أغسطس. والآن لنرى كيف سيؤثر القمر علينا في هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
3: الحمل بنقول له أنت نشط اليوم في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج، في منهم بيتابع قضية قضائية أو موضوع الهجرة. الأمور أخذت اتجاه إيجابي أفضل بكتير من قبل.
2: الثور،
3: الثور بيكون مشهور اليوم في إعادة تنظيم أموره المالية المشتركة، وفي فرصة لمكسب مالي. هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، أو ممكن يكون من تركة أو ميراث. بس مطلوب من مواليد برج الثور ينتبهوا هون، لأنه يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم بتكون بحاجة للرعاية أكثر. الاحتمال الأكبر صحتهم هم.
2: تركيز الجوزاء،
3: الجوزاء مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة.

0: والأيام مونتي كارلو الدولية. سميرة إبراهيم.
1: بالمرة طفل صغير عم يلعب بالحارة، عم بيفتش على خيطان تطير طيارة، وتطلع في الجو مدري شو عم يلمع، شوفوا شوفوا طيارة جاي لعند الطيارة.
2: أنا دلوقتي طبعاً جيت لكم في وقت صعب قوي، دنيا حر، احنا في أغل والجو حر، وانتوا لسه مخلصين التدريبات علشان الليلة الحفل الكبير. عايزة منى موغ عايزة أتعرف عليكم أكتر، المشروع بدأ إمتى وإزاي وليه، وياريت كمان تكلمونا عن النمط ده اللي مش كتير من الناس بتعرفه، من الريف المغربي، موسيقى تقليدية مغربية، تقابلتوا إزاي؟ طبعاً احنا عارفينك من أيام الراب، من أيام كمان وليد بن سليمان، وانت عارفينك عازف على حاجات كتيرة قوي. ايه اللي خلاكوا حبيتوا تقدموا المشروع ده بالذات؟
3: فن العيطة كما يلا حكيتي عليه فن تقليدي من الريف المغربي، نمط اللي كنلقاوه غير في المغرب. وكنت عندي واحد فكرة وعندي شغف بهذا النمط هذا منين كنت صغيرة، لأن النساء اللي كيأديه كانوا بالنسبة لي كيمثلوا واحد الصورة غير نمطية ديال النساء المغربيات، وكنت مغرمة بالطريقة ديالتهم ديال الأداء وبالقوة ديالتهم وبالحرية اللي كانوا كيتمتعوا بها وكيتمتعوا بها في ذلك الوقت. وكنت ديما تنقول غيجي وقت غادي ندير نعمل بروجي مشروع على العيطة. مشات من الفكرة حتى المشروع دازت أكثر من 20 عام. شي حد تقيل في
2: 20 عام بس عملتي بليتيهم بمشاريع كتير قوي.
3: الحمد لله ما كان مشاريع كتير. هي فين في 20 عام هي فين تلاقيت أنا وخليل، تلاقينا أنا وخليل
4: 20 عام.
3: لا باش كنعرفوش بعدنا في 20 عام، ولكن بيكوز اوف 20 عام تلاقينا أنا وخليل. خليل كان معنا في فرقة نردستان، لأن فاش اللقاء ديالي أنا وخليل، أو خليل غادي يحكي على اللقاء ديالي أنا وياه.
4: كي أي احنا تلاقينا تعرفنا على بعضنا من رفيق نعرفوه الزوز، وكانت وداد حبلة بأيلان وباش تولد، ودونك وليد قال لها لازمك تلقى لنا شكون باش يحاول يبدلك كم أنا خير منها.
3: والله جاكسب والله
4: راحت. انت كي رجعت وداد قال بلاش وداد، ممكن قلت له ليه ما يجيش الطفلة
3: مسكينة ويلا عندها طفل وعندها والدة مسكينة خاصة تاكل.
4: دونك قلنا برا بركة خليوها في الجروب وقعدت معنا.
3: شكرا والله شكرا عطيتني، كنشكركم لأنني سينوك نجوع
2: ضرب نار.
3: لا تشتي شتي دير خير تلقى خير، قال لك لا دير خير تلقى الشر. لا ولدك والفكرة ديال العيطة كما قلت خليل في نردستان كان ولا بدا العشرة والصداقة ديالتي انا وياه بدات من الوقت، وانا كان كيعجبني
2: من عن نردستان لان الناس اللي كلمينا عن نوردستان لان انتوا بتتكلموا عن نوردستان وقصتكم وكان الناس كانت عايشه معاكم يا جماعه. طب ما فهموا
3: هو كان نوردستان كان واحد المشروع الموسيقي اللي بديته انا ووليد بن سليم، اللي هو كان محاوله ان نشاركوا واحد الشعر العربي ولا الشعر الجاهلي وتا المخضرم مع ناس اللي ما كتعرفش كثير على الثقافه العربيه كثير الناطقه والدول الناطقه باللغه العربيه، لان كاين واحد الصوره نمطيه كانت مخوده عندنا في اوروبا، وقلنا الناس عندها جهل بالثقل الشعري في الثقافه العربيه والثقافه الادبيه. هي فاش بدات هذه المساله هذه وخليل جا معنا، لان طبعا هو عازف ما كيعزفش مزيان الموسيقى ديالته ماشي في مستوى، وجا بدا كيدرب معنا في نردستان. دونك لا دونك خليل باش نرجع للعيطه، انا كنعرف العمل ديال خليل والطريقه ديالته في العمل وفيش كيفاش كيتناول الموسيقى التقليديه ولا الموسيقى الشعبيه التونسيه. فهمت بان عندنا نفس لا سونسيبيليتي، ان فيت غادي كنشوفوا المساله بنفس الامر بنفس العينين. وقلت مع راسي الا شي نهار درت تمكن لي انني ندير المشروع ديال العيطه من اموغ، ما غنقدرش نلقى رفيق وموسيقي وفنان احسن من خليل باش يرافقني ويدير معايا هذا المشروع.
2: نمط العيطة نمط موسيقي تقليدي مغربي، ياريت تكلمينا عنه. كلمة عيطة كمان لو تقدري تعرفينا عنها.
3: عيطة يعني صراخ، يعني بعيط بالنبره المصريه مثلا هي ببكي، ولكن في الدارج صريخ، لان كان فيه الشجن وفيه شويه ديال كيحكي بزاف على الحب، الحب والحقره والحزن والحرب، الحياه كما هي. وفي البدايه ديالته ما كانش الالات الموسيقيه، اذا كان غير الصوت، وباش توصل الصوت ديالك لازم انك تصرخ. هي بلاش تعيط تماما، عيط.
2: العيطة فن تقليدي، النساء كانوا بيعبروا عن مشاعرهم العميقة من خلاله، ازاي قدرتوا انتوا الاتنين من خلال المشروع ده عيطة مونامور تقدروا تخلوه توصلوا للناس بس بطريقة كمان حتى عصرية من خلال الآلات؟ يلا خليل دورك.
4: اي هو كيما كنت تحكي وداد، يعني احنا الحاجه اللي من الاول تفهمنا فيها برشا هي نظرتنا لتحديث الموسيقى، وهو النقطه هذه بدا كنا رافضينها شويه، خاطر عندنا ديما الفكره في العامه اللي هي تقول اللي صورة الموسيقى التقليدية قوش عليها صورة موسيقى قديمة، وهي ما هيش كلمة تقليد ما هوش جاي من حاجة قديمة، حاجة تقليد بالعكس حاجة اللي هي تمر الزمن، يعني اللي تجم تستمر في الوقت وفي
2: حاجة
4: أصلية واللي تقعد في الزمن. دونك أي حاجة تقليدية يعني هي قاعدة تتحدث كل مرة، كل مرة يجيها تحديث. اما الفرق اللي هو النظره يعني الجديده اللي عندنا، اللي احنا يعني في 100 سنه الاخيره للانسانيه ولينا نسجلوا ولينا كل شيء بالمونديالايزاسيون وتترا، ولينا في بيننا عندنا احنا يعني كيفاش نقولوا في سنتر نتاع التاريخ الكل، الوغ هو يعني اي موسيقى تقليديه راهي تطورت وتطورت من زمان وزمان وزمان. دونك يعني احنا نجيو ونلعبوها بطريقه بادوات عصريه، يعني الكترونيك، حاجات الكتريك، حاجات هذيا، بالنسبه لي هي سي جوست يعني تواصل في التقليد. دونك احنا اون فيت قاعدين ناخذوها اون لا ري انتربريت نقولوا يعني بطريقتنا احنا، واللي كيما عملوا قبلنا واللي كيما عملوا قبلنا وكيما عملوا قبلنا. يعني
2: في نفس الوقت اما بتاخدوا موسيقى زي دي تقليديه وبتظهروها على مسرح زي مسرح اغل في مهرجان زي اغل، برضو هي وقفه سياسيه علشان تظهروا ثقافتكم.
3: وطبعا هو ممكن ما بقى حتى حاجه كنظن غير سياسيه في الوقت اللي كنعيشوه، ولان حنا عارفين لانك عايشين في اوروبا وعارفين كيفاش كتقدر تكون واحد النظره مختزله للثقافه ديالنا والهويه ديالتنا اللي كنقدروا ميم حنا كأشخاص من شمال افريقيا كنختزلوا راسنا كيف النظره الدنيا اللي الغرب كيشوفنا بها. و اكت بوليتيك هي فيها واحد وقفه و سياسية، لأن أولا باش نبينوا بأن النساء المغربيات والنساء شمال إفريقيا ولا العربيات ولا المستعربات ماشي سوميز، ما عارفش كنقول لها ماشي الصورة ديالتهم ليست ما فيهاش تبخيس، ما فوالا ما كاينش واحد النظره دونيه عندنا في المجتمع ديالنا للنساء اللي كيقدر يكون عند المجتمع الاوروبي. وباش نشاركوا حتى واحد شويه من الثقافه ديالتنا ونقول ونشوفوا بان احنا ماشي غير مثلا غير وليت بغينا نحكيوا غير على الموسيقى، ما كاينش غير قناوه في المغرب، ما كاينش غير هاد الانماط اللي صافي كل كيخدم عليها الغرب هي اللي كاينه، لا كاينه انماط كثيره وكاينين اللي حنا باقي حتى حنا باقيين كنتعلموا فيها. واه تنظن هاد المساله هذه واه خليل
2: يعني هو البلوز بتاعنا بس من عند النساء.
3: بلوز فيه ريحه التراب، فيه ريحه الارض من الاصل، كيما كتنبت الشجره في الارض هذاك الشعر كينابت في الارض بحال هكاك خارج
2: ما فيش حاجة تزيد على الكلام الأصلي الخام ده. فعلا يعني احنا بنسمع البلوز، يعني الموسيقيين السود في أمريكا حكوا ألمهم مأساتهم من خلال الموسيقى من خلال البلوز، عندنا في شمال أفريقيا في المغرب العربي نساء حكوا عن حياتهم من خلال الموسيقى. ليه القصة دي صعب إنها تظهر تتسمع تتعرف؟ ليه كأننا لسه بنكتشف العيطة في 2026 من خلالكم؟
4: هو احنا تو حتى كي نحكي وبش مش نجمو ناخذ صور نخلقوا صور وهي حاجة عادية كلنا نعملوا فيها نقولوا البلوز يعني فينا الماء ألرك هو البلوز جاي بعد برشة من العيطة يعني شوف قديش وذكا كيما كنت تحكي انت حاجة سياسية يعني قديش الموسيقى الأمريكية والثقافة هذية طغيت وخليت حتى في احنا في كلامنا في في نوعية تفكيرنا
3: في المقاربة ديالتنا في الموسيقى نقارنوها
4: وهذا من حاجات اللي خلتنا حتى لتوا كي يحبوا يقولونا انتم شنو تلعبوا خاطر يحبوا نحطوا اتيكيت عاشنا استلعبوا بون فماك اللي بعدها اوريونتال ويسميك الاسامي المخنزنة
2: الشرقية
4: واما احنا زي ما نقولوا نلعبوا عايط علاش يعني خاطر احنا كما كنت نحكي لك يعني بالنسبه لينا نلعبوا العايطه في طريقتنا اليوم واحنا في طريقتنا اليوم في عصرنا اليوم عندنا نستعملوا في حاجات يعني تكنولوجيات حديثه اللي تخلينا نلعبوها بالطريقه هذه يعني التفكير المقارنه بالنسبه ليا هو اللي خلينا
3: ونضيف غير في المسألة لأن مثلا أنت في المغرب كاين واحد لأن هذه الموسيقى وهذا النمط كاين غير في البادية وكاين واحد هذيك اش كيقولوا لها ليليت الفكريه كتقدر هي تنقص من هاد الانماط النخبه تماما النخبه الثقافيه كتقدر تنقص من هاد الانماط ما كنعممش طبعا كتقدر تنقص لانك بحال هاد الشعر بدوي بسيط ما عندوش المكانه ديالته في المجال الثقافي والفني ما تنتعنيش بان المغاربه ما كيسمعوش ليه كيسمعوا ليه وكان كيدوز في التلفازه كنا كنسمعوا ليه في الراديو كنسمعوا ليه ولكن باقه واحد النظره شويه مختزلة ودونية الفنانة ديال هاد النمط هذا وكنظن أن الأشياء كتبدل لأن كانت القناوة كانوا كيعانيوا من نفس التهميش قبل ما يبدأ الفستيفال ديال القناوة ولكن حين المحاولة اللي بغينا تكون هي أن ما تجيش واحد الفاليداسيون من الغرب حيت ديما كيكون هاد المساله هذه حتى تيجي شي واحد من الغرب كيشوف شي بحال عاد اكتشف هاد النمط هذا وفاش كيبقى تماما تصديق هاد المساله هذه هي اللي رافضينها احنايا والدور كنظن ديال بزاف ديال الفنانين والفنانات انهم يكونوا هما حاملي الشعله ديال الفن اللي جاي من عندهم هما
2: مش محتاجين أي تصديق من أي حد
3: لا ما محتاجينش
2: ما بنقول عايطة هي صرخة العايطة هتتكلم عن إيه النهاردة وضع الإنسان الطبيعة
3: هي ديما تتحكي على كاين العلاقة مع الطبيعة كتير فيها وكاين كتحكي على الحب ولا الفراق وكتحكي على الحرب وميمكنش لنا من ديما تنتفكروا الإخوان والأخوات ديالنا اللي كيعانيوا تحت في الحروب تحت الاستعمار لا في لبنان لا في فلسطين لا في السودان لا في الغابون لا في الغابون لا غزيت من عندي الار دي سي ريبوبليك ديموكراتيك الكونغو باردون بغيت الكونغو اللي وهذه المساله هذه لان هذا الغنى في الاول فاش بدا كانت هو طريقه ديال التعبير عن الالم وتاع شنو واقع سياسيا في المغرب لان كان عنده دور سياسي هذا الشعر هذا وحنا كنظن أننا جبناه كما هو كان وكنحاولوا نشاركوه مع الناس اللي غادي يحضروا وفي حمولة كما قلت سياسية لأن كان كيهضر المعاناة ديالنا احنا اللي عارفين باش تنحسوا وباش نوع كنعانيو
2: تخلوش حد يحكوا قصتكو بدلكو انتو طبعا فنانين متمكنين قوي مش بس موسيقى في فقر في يعني ثقل فكري وراء المشروع ده النهاردة حضوركو في مهرجان زي مهرجان أغل وهي موسيقى العالم على مستوى يعني مهم وكبير إيه الرسالة اللي حابين توصلوها للعالم النهاردة خليل
4: اللي
2: خليل عايز يروح ياك
3: خليل ينام
4: هو اللي انت قلته أنا بالنسبة لي يعني وفي أكثر في الفترة هذه يعني الموسيقى ما تجم تكون أي فن ما يجب يكون كان سياسة وأنا بالنسبة لي وحتى الوداد اللي هو يأخذ حتى كيفش يقولوا
3: بعد
4: أكثر أهم يعني يعني اكثر حتى من الموسيقى بالنسبه لي سورتو في البيريود هذه، خاطر يعني وجودنا وكيفاش نحاولوا يعني ندافعوا على يعني هالفكره نتاع لا ديفيرسيتي في المعنى اي وسورتو في في تعدديه وسورتو في في ان فيت يعني الشعوب في الغرب غلطوا وقتلوا يعني ثقافتهم. يعني مثلا ناخذوا في فرنسا يعني سياسه لا سنتراليزاسيون يعني مثلا
3: المركزيه
4: خلات اللي الثقافات نتاع لي بروتون اللي زوكسيتون اندثرت ومشيت
2: ولغات
4: اتسترا وفهموا هذا. نتصور انا فهموا لي هذه غلطه كبيره صارت خاطر اللي خلات اللي العباد ما تنجمش تتعايش ونهار ذاك علاش نشوفه في سياسات اللي ديما ما توقفش نهار كل واحنا في صراع يعني في صراع. وهذا احنا من حاجات اللي لازمنا واحد يدافع عليها خاطر احنا مازلنا عندنا فينا شويه الضوء. عندنا برشا مشاكل في بلداننا سواء في تونس في المغرب في لبنان يعني سياسيين وانا على ظني زاد السياسيين خاطرهم يتبعوا في السياسه يعني الغربيه. يعني انت كي تشوف كما كان تحكي وداد حتى في السياسه الاجتماعيه مثلا يعني التفكير الاليت النخبوي ديما يعني نجمعوه مع التفكير الغربي. يعني في بلداننا هذه حاجه نعرفوها احنا الكل ليليت انتليكتويل ولا بورجواز اتسيتيرا عندها ديما هي اللي عندها اون انفلونس كبيره مع لا كولتور اوكسيدونتال متقلقه شويه من الثقافه نتاعها وهذاك علاش تشوفها بشمئزاز يعني تقول على هو هذاك اخطر حاجه خاطر يعني encore une fois تقتل شنو اللي يجم يكون شعب يعيش مع بعض وهو اللي خلينا نجموا نعيشوا مع بعضنا.
2: مبسوطه وداد من كلامك متفقه وداد بكلامك صح
3: برشا برشا
2: 100% صح. ليه ما تعلمناش ان احنا نحب ثقافتنا
3: حيت ما ربحناش الحروب. كل الحروب ما ربحناهاش لان احنا جايين من بلدان اللي تهزمات ونهزمات وفاش نهزمات كان خاصها تتقبل بزاف شروط من الغرب. وكنظن ان الغرب غرس فينا هاد النظره الدنيا اللي كنشوفوا رؤوسنا فيها لان صعيب ان الواحد يغلبها. صعيب باش التصالح مع الذات ماشي التصالح مع الذات بالطريقه اللي هي غير سطحيه لا التصالح مع الجذر اللي دوينا عليه الارض منين نابته ومنين زرعات الفكره ومنين زرعات الثقافه. هاد المساله هادي كنظن ان تنقولوا احنا مثلا في المشاريع اللي كنديروا كنحاولوا نتصالحوا مع رؤوسنا نفسنا باش كنقدروا نشاركوا نفسنا بطريقه فيها حب وسلم
2: نتصالح مع ثقافتنا
3: تماما
2: وما ننظرش اليها زي كانها فولكلور.
3: لا لا لان الا كنت انا غادي نشارك النظره الدنيا لثقافتي شنو معنيتها خاصني نمشي نشوف انا شي ثقافه اخرى عندي ثقافتي اللي باقي ما كنعرفش عليها بزاف. راه حنا كنعرفوا من الاشياء ولكن باقي بزاف الحوايج لان دوزنا سنوات كثيرة كنشوفوا في ريوسنا كنشوفوا في أنفسنا بأعين الآخرين أعين الغرب. هذا باقي دابا خاصنا نعاودوا نبدلوا النظارات باش كنشوفوا أنفسنا ونديروا نظارات مصنوعة في المغرب مصنوعة في تونس مصنوعة في مصر وفي بلدنا الأخرى.
2: وهي دي رسالة الليلة النهاردة بالحفلات لأنه أنتوا هتعرضوا هتكونوا على المسرح وهيكون في أيضا سفيان وكاميليا جوردانا والرسالة واحدة أنتوا اللي بتحكوا من خلال عملكوا وشغلكوا وفنكوا عن تاريخكم وعن ثقافتكم ودي حاجة جديدة حاجة مهمة صفحة جديدة بتتفتح هنا في أغل مش كده؟
4: أي
3: وجايين معنا موسيقيين من المغرب هاد المسألة
4: هادئة هو اليوم الحاجة اللي يعني اللي اون فادير جديدة وباش نبداوها من اليوم في أرل وكان زادة برشا من خاطرهم أصحابنا أصدقائنا أرلو اللي خليوا يعني أمنوا بالحكاية هذه اللي اليوم احنا خاطر البروجي نورمالمون يعني ديو احنا الاثنين وذاك ودرنا أكثر من 140 I think
3: حفلة
4: في الثلاث سنين الأخرانيين وكان ديما عنا الرغبة ومن الأول باش كيفش يقولوا سلفة مردودة احنا يعني يعني اللي خاطر اللي تعلمنا من عندهم خاطر احنا كي بدينا المشروع مشينا تعلمنا في اسفي وكانت من اول نهار من اللي تعلمنا قلنا نهار لازمنا نجيبوهم خاطر هذيك هو اللي تعلمنا منهم وهذوما اللي لازمنا نرجعوا لهم كيف يقولوا
2: نرد الجميل
4: ردوا الجميل دونك اليوم اول سهره مع الفرقه الكل وفرحانين برشا
3: مش فري اون بلس والله سيتي ايموفون
2: لا انتوا فعلا في نوع من الحنين لانه انتوا الناس دول اشتغلتوا معاهم فالنهارده استضفتوهم هتستضيفوهم على المسرح فليله هتكون يعني بألف ليله
3: ألف ليلة وليلة لا لأن أمسال ديما ديما والجميل في الأمر لأن غنبداو في السود داغل وغادي نساليو في تونس في الحمامات 30 جويلية
4: مشو
3: البرتغال سينيس معنا وغادي نرجعو لفرنسا لباريس ومن بعد غادي نختاموها مسك في حمامات 30 جويلية في تونس غنرجعوا لبلاد خليل غيمشي الرجوع
2: طيب انهو بغنية بقى
4: يا حاجتي فقريني

الله عليك وشكرا جزيلا وداد، شكرا جزيلا خليل، ميرسي. الليلة دي هتكون ليلة جميلة قوي، ميرسي ليكم، ميرسي.

0: وكان أول يوم لينا هنا في مهرجان للسود أعلى في جنوب فرنسا، مدينة خيالية الحقيقة. لو عندكم أي فرصة أنكم تيجوا تزوروها تعالوا شوفوها، هتحبوها، لأن المكان ده بيجمع التاريخ الماضي والحاضر. والأجمل من خلال مهرجان للسود أعلى أنه الموسيقى ترجم كل الأحاسيس دي، وهتلاقوا نفسكم في مكان الخيال هيكون فيه واسع جدا. أول يوم كان لينا هنا، أول لقاءات في مهرجان للسود أعلى. خليكم معانا وإحنا هنكمل مشوارنا هنا بلقاءات أخرى، فنانين تانيين. طبعا هبقى أكلمكم كمان عن المهرجان اللي بيستقبل أيضا فعاليات عدة، لقاءات، ورشات عمل، وبرامج إذاعية صباحية. كل ده في للسود أغل. شكرا جزيلا لكل مستمعي مونت كارلو الدولية، شكرا أيضا لكل الفنانين اللي قبلوا اللقاءات والانترفيوهات. مرسي، أدوما، باي.
1: الآن غدا مع طارق حمدان يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع. للمشاركة تواصلوا معنا على صفحة فيسبوك برنامج الآن غدا، أو اتركوا أسئلتكم ورسائلكم النصية والصوتية على رقم الواتساب 00337463488955. الآن غدا، كل يوم في 11 صباحا بتوقيت فرنسا على مونت كارلو الدولية. قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها أحد أبرز النقاد، وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء، صباح كل أحد وأثنين في 4:36، وكل سبت في كافي شو في 10:10 بتوقيت باريس على مونت كارلو الدولية.
2: الخامسة مساء بالتوقيت الفرنسي.
1: سميرة والنبي،
2: مرحبا بكم مستمعنا الكرام إلى فترة المساء الإخبارية، تتضمن مجموعة من الفقرات نستهلها بنشرة مفصلة للأخبار. وفي عناوين النشرة: الجيش الإسرائيلي يعلن الاستعداد لعملية واسعة لمكافحة ما وصفه بالإرهاب في الضفة الغربية المحتلة، ونتنياهو يأمر بإقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة بعد مواجهات اليوم الدامية. بضربات أمريكية إصابة مقر قيادة البحرية الحرس الثوري الإيراني مع انتهاء الموجة 13 من الضربات الأمريكية على إيران، والأخيرة ترد بالهجمات على بعض دول الجوار. القيادة العسكرية الأردنية تعلن إسقاط 7 صواريخ و6 مسيرات قادمة من إيران. انفجارات وتصاعد دخان قرب مطار أربيل الدولي في كردستان العراق. واشنطن تستدعي سفير ماليزيا لديها على خلفية أزمة راهنة حول العلاقات مع إسرائيل. 10 القتلى والجرحى في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا في أحدث موجة من التصعيد. وحرائق الغابات تواصل اجتياح فرنسا وإسبانيا.
1: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام، واستهل النشرة من آخر المستجدات الأمنية غير المسبوقة التي تشهدها الضفة الغربية المحتلة، حيث تصاعد منسوب التوتر عقب أعمال عنف أسفرت عن مقتل إسرائيليين وإصابة فلسطينيين خلال مواجهات دامية بين إسرائيليين وفلسطينيين في الضفة الغربية. وسرع الجيش الإسرائيلي إلى الإعلان عن استعداده لتنفيذ عملية واسعة لمكافحة ما وصفه بالإرهاب في الضفة الغربية، فيما توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتحرك بحزم، وأمر بإقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية. هذه التحديثات ينقلها من القدس زياد حلبي.
3: في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى جبهة إيران، اشتعلت جبهة الضفة الغربية بعدما تحولت مواجهات بين مستوطنين وفلسطينيين شمال الضفة إلى ساحة قتال. قتل فيها 4 فلسطينيين على الأقل، وجندي وضابط إسرائيليين. رئيس الوزراء الإسرائيلي أجرى مشاورات أمنية خرجت بخطة تصعيد في الضفة بعد تكرار العمليات الفردية في خلال الأيام الأخيرة. الخطة تشمل تعزيز القوات ونقل وحدات من جبهتي غزة ولبنان إلى الضفة وإرسال كتيبة إضافية إلى شمالها، إلى جانب إقامة حواجز وتنفيذ عمليات عسكرية مكثفة في قرى تصفها إسرائيل بمصدر العمليات وهدم منزل منفذ عملية إطلاق النار قرب قلية تل. وبالتوازي مع التصعيد العسكري قررت الحكومة تسريع تسويات بؤر استيطانية وإقامة أخرى جديدة، فيما طالب الوزير بتساليل سموتريتش بإقامة مستوطنة قرب موقع الهجوم. وهكذا وبينما الترقب يسود جبهة إيران، تدخل الضفة الغربية دائرة تصعيد قد تفتح جبهة أكثر اتساعا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: وعودة إلى ما حصل منذ الساعات الأولى في الضفة الغربية المحتلة من تصاعد، وذلك غير مسبوق منذ بدء الحرب في قطاع غزة، مع ازدياد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وتوسيع أنشطة الاستيطان. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 4 فلسطينيين بجنوب غرب نابلس برصاص القوات الإسرائيلية، في مقتل قتل عسكريان إسرائيليين برصاص فلسطيني. واندلعت هذه الأحداث فيض مصطفى إثر تعرض البلدة لهجوم من قبل مستوطنين.
4: قتل 4 فلسطينيين وعسكريان إسرائيليان أحدهما برتبة رائد، إضافة إلى جرحى من الجانبين هو حصيلة أعمال عنف بقرب مستوطنة حافات جلعاد وقرية تل الفلسطينية. وبحسب رئيس مجلس قرية تل وليد زيدان، فقد اقتحم نحو 20 مستوطنا القرية صباح اليوم، مما أدى إلى مواجهات بين السكان والمستوطنين المرافقين أو المرفوقين بالقوات الإسرائيلية. أما الرواية الإسرائيلية فتقول إن فلسطينيا انتزع سلاح ضابط أمن مستوطنة زباتز وأطلق النار عليه قبل أن يرد الجيش المهاجم قتيلا، في حين أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 8 فلسطينيين بينهم 6 بالرصاص الحي خلال هجوم لمستوطنين على قرية فرعاة قرب قلقيلية المجاورة. رئيس مجلس القرية عبد المنعم شناعة اتهم المستوطنين بإحراق أراضي مزروعة بالزيتون والجيش بإطلاق النار على شبان حاولوا إخماد الحريق. ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفته بالجريمة الإرهابية، فيما اعتبرت حركة فتح ما جرى استمرار للإبادة في قطاع غزة. أما حركة حماس فدعت إلى الدفاع عن المقدسات، معتبرة أن الضفة تمثل محور المواجهة مع الاحتلال والمستوطنين، وفق تصريحات الناطق باسم الجناح العسكري للحركة أبو عبيدة.
2: شكرا لك فيزا مصطفى على كل هذه المعطيات. وارتباطا بالموضوع، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل. في موضوع متصل، ذكرت وسائل إعلام رسمية في ماليزيا أن الخارجية الأمريكية استدعت السفير الماليزي لديها واشنطن تريد توضيح موقف ماليزيا تجاه إسرائيل وتفاصيل أوفى حول هذه الأزمة الدبلوماسية المستجدة مع سامية الأشرقي.
5: الخارجية الأمريكية استدعت سفير ماليزيا في واشنطن لتوضيح سياسة كوالالمبور تجاه إسرائيل، وذلك بعد أن طلبت السلطات الماليزية من شخص دخل البلاد بجواز سفر أمريكي مغادرة أراضيها بعدما تبين أنه يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية. وتصاعد التوتر بعد أن اتضح أن شبكة سكول، وهي مجتمع للرحالة الرقميين في ماليزيا، أنها تضم مشاركين إسرائيليين، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق قبل أن تقرر إغلاق الشبكة. يذكر أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وماليزيا المعروفة بموقفها الداعم بقوة للقضية الفلسطينية ورفضها الاعتراف بإسرائيل. في المقابل، أرسل 8 أعضاء في الكونغرس رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، عبروا فيها عن غضبهم إزاء خطة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لتعقب أي مواطن إسرائيلي في بلاده وترحيله فوراً. كما دعا وزارة الخارجية الأمريكية إلى مراجعة العلاقات الأمنية والاقتصادية مع ماليزيا، وطالبوا بوقف تمويل برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي للجيش الماليزي إن لم تتراجع كوالالمبور عن هذا القرار خلال 15 يوما.
2: شكرا لك سامية. إلى جبهة مضيق هرمز، حيث يتواصل التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بوتيرة متسارعة حول ضفاف المضيق جنوبا وفي ساحله الشمالي. وشن الجيش الأمريكي سلسلة ضربات على الجمهورية الإسلامية لليلة 13 تواليا. من جانبها أفادت وسائل الإعلام الرسمية إيرانية عن وقوع انفجارات في جنوب البلاد في جزيرة قرب المضيق في محيط مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران. هذا وردت إيران على تلك الهجمات باستهدافات جديدة في البحرين والأردن والكويت، وحذر الحرس الثوري الإيراني المدنيين في الشرق الأوسط من الاقتراب من أي موقع فيه قوات أمريكية. وأعلن الجيش الأردني من جانبه أنه تصدى لسبعة صواريخ وست مسيرات أطلقت من إيران تستهدف المملكة دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. هذه المستجدات ينقلها من عمان حمدان الحاج.
6: وسعت إيران من دائرة استهدافها للأراضي الأردنية، فلم تعد تستهدف قاعدة موفق السلطي لوحدها كما تقول، إنها قاعدة للجيش الأمريكي. الجيش الأردني وفي بيانه الصادر الجمعة عصرا أكد أن منظومة الدفاع الجوي أسقطت سبعة صواريخ وست طائرات مسيرة قادمة من إيران واستهدفت أراضي المملكة. من جانب آخر، أصدرت شخصيات وطنية مؤخرا بيانا طالبت فيه سلطات بلادها بإخراج كافة القوات الأجنبية، لأن وجودها يعرض أرض الأردن لمخاطر أمنية وسياسية واقتصادية لا مصلحة له بها. مصادر أكدت لمونتي كارلو الدولية أن استهداف إيران للأراضي الأردنية يأتي لإرباك الحياة العامة التي تستقبل المغتربين والسياحة والزوار مع انطلاقة مهرجان جرش في نسخته الأربعين. حمدان الحاج، عمان، مونتي كارلو الدولية.
2: تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية تلقي بظلالها على إقليم كردستان العراق مجددا. القوات مكافحة الإرهاب في الإقليم أعلنت أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن أسقط خمس طائرات مسيرة مفخخة فوق أربيل، كبرى مدن الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي والتي تعرضت لهجمات متكررة منذ استئناف الحرب في الشرق الأوسط. نستمع للباحث والكاتب السياسي العراقي كفاح سنجاري المتخصص في الشؤون الكردية، وهو يرى أن الهجوم الذي استهدف مجددا عاصمة الإقليم جاء كرسالة من طهران لبغداد.
7: هذه رسالة بعيدة المدى، لأنه رئيس الحكومة الاتحادية العراقية وفي اجتماعه مع ترامب أكد بأنه كردستان هي جزء من العراق وجزء مهم من جسده، حتى أشار بهذه اللغة العاطفية بمعنى أنه لن يسمح لعمليات القصف. أرادت بهذه الرسالة إيران أن توصل هذا الكلام للرئيس الوزراء العراقي وهو في طهران، بأنه مهما ادعيت خارج حدود إيران فإن إيران هذا موقفها، ولن يعني تأبى من أي تصريح سواء منك أو من غيرك. الانفجار الذي حصل هو بعد أن تم تدمير الطائرة المسيرة، وقعت بعض أجزائها على بعد عدة كيلومترات من مطار أربيل الدولي وانفجرت هناك بذخيرتها التي كانت محملة بها. المطار لم يتأذى بالمطلق وكانت الرحلات معلقة. اليوم فجرا بدأت الرحلات من مطار أربيل إلى كل عواصم العالم.
2: استمعنا إلى الباحث والكاتب السياسي العراقي كفاح سنجاري، كان متحدثا إلى الزميلة فايزة مصطفى. هذا وعقب تهديدات أطلقها الحرس الثوري الإيراني على خلفية استخدام الولايات المتحدة قواعد بريطانيا في عملياتها العسكرية، سارعت الحكومة البريطانية لتأكيد أن قواتها المسلحة هي في أعلى جاهزية للدفاع عن الممتلكات المملكة المتحدة ضد أي هجوم إيراني بالتنسيق مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي. دوليا دائما على واجهة البحر الأحمر، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها ستسحب سفينتين من المنطقة إلى البحر المتوسط خلال الأيام المقبلة. قتل ما يربو عن 17 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، تخللتها خصوصا استهداف مستودعات تابعة لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة للمرة الثالثة في أقل من أسبوع. من كييف محمد الزاوي.
8: تصعيد جوي واسع ومتبادل بين كييف وموسكو امتد بصورة متزايدة من خطوط الجبهة إلى الموانئ ومراكز الطاقة والمنشآت اللوجستية. سلاح الجو الأوكراني قال إن روسيا أطلقت ليلاً خمسة صواريخ موجهة من طراز خ-59 إلى جانب 180 مسيرة. الهجمات طالت خصوصاً جنوب البلاد، إذا أعلنت السلطات في أوديسا تضرر منشآت صناعية ومباني سكنية وإصابات في صفوف المدنيين. في المقابل تبنى الرئيس زيلينسكي رسميا تنفيذ كييف سلسلة ضربات بعيدة المدى داخل روسيا. زيلينسكي أعلن إصابة منشاة عسكرية مهمة في مدينة كيروف الروسية. معلومات أوكرانية أشارت إلى أن الهدف هو مصنع أفيتيك المتخصص في إنتاج مكونات لمنظومات الدفاع الجوي والصواريخ. كما تحدثت المصادر عن استخدام أوكرانيا لصاروخ من طراز فلامينغو. زيلينسكي أكد كذلك إصابة منشأة نفطية روسية على مسافة تقارب 1350 كيلومترا. ميدانيا أحصى الجيش الأوكراني 233 مواجهة قتالية خلال الساعات الماضية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
2: وهنا في أوروبا تواصل حرائق الغابات العنيفة اجتياحها ومناطق واسعة في فرنسا وإسبانيا في مشهد وصفته السلطات بالكارثي وغير المسبوق. والمتابعة مع كيري تخوري.
9: في فرنسا أدى أكبر حريق يشهده الموسم في شبه جزيرة كاب فيري إلى التهام نحو 10,000 هكتار ودفع بالسلطات إلى تنفيذ أكبر عملية إجلاء بري وبحري عبر قوارب الطوارئ في خليج أركاشون وسط مخاوف من تمدد بؤر جديدة في إقليم لاند. وزير الداخلية الفرنسي أكد أن البلاد تواجه 32 حريقا متزامنا متجاوزة عتبة 50,000 هكتار من المساحات المحترقة منذ مطلع العام. وعلى الجانب الإسباني يعيش إقليم العاصمة مدريد وضعا مأساويا مع اندلاع أسوأ حريق في تاريخ المنطقة، بحيث أتى على 6,000 هكتار وأسفر عن إجلاء نحو 19,000 شخص. وفي ظل هذا الوضع الحرج أعلنت كل من باريس ومدريد تفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية، إذ سارعت المفوضية الأوروبية إلى إرسال 7 طائرات إطفاء مخصصة لدعم جهود الإغاثة والسيطرة على رقعة النيران المستعرة.
2: شكرا لك ريتا خوري. وبهذا نأتي إلى نهاية هذه النشرة. إليكم تذكيرا بأبرز عناوين الأخبار. الجيش الإسرائيلي يعلن الاستعداد لعملية واسعة لمكافحة ما وصفه بالإرهاب في الضفة الغربية المحتلة، ونتنياهو يأمر بإقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة بعد المواجهات الدامية هذا اليوم. بضربات أمريكية إصابة مقر قيادة البحرية للحرس الثوري الإيراني مع انتهاء الموجة 13 من الضربات الأمريكية والأخيرة. إيران ترد بالهجمات على بعض دول المنطقة. القيادة العسكرية الأردنية تعلن نجاح إسقاطها 7 صواريخ قادمة من إيران. وعشرة القتلى والجرحى في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا في أحدث موجة من التصعيد.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
2: أرحب بكم مستمعينا الكرام وبكل من انضم إلينا في هذه الفترة الإخبارية المباشرة المتواصلة عبر أثير مونتي كارلو الدولية إلى أخبار الرياضة. وأرحب بالكابتن وديع فيعاني. مرحبا كابتن.
10: مرحبا، مساء الخير سميرة.
2: ما الجديد؟
10: سنخبرك اليوم ونخبر
2: المستمعين الجدد.
10: صحيح، تماما. نعم. كيف عرفت ذلك؟ تتابعين أخبار كرة القدم أيضا؟
2: رياضية بنتي.
10: صحيح، شكرا. على كل حال هناك الكثير من المدربين، ننتظر تعيين زين الدين زيدان رسميا على رأس المنتخب الفرنسي. سيكون ذلك يوم الثلاثاء المقبل. الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الذي دعا إلى مؤتمر صحفي خلاله سيعلن عن اسم المدرب الجديد عن زين الدين زيدان، وإن لم يكشف عن سبب دعوة هذا المؤتمر الصحفي، ولكن جميع يعرف أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق سيصبح مدرب المنتخب الفرنسي المقبل خلفا ديدييه ديشان ابتداء يوم الثلاثاء المقبل. نفس السيناريو حصل اليوم في ألمانيا، ذلك أن الاتحاد الألماني لكرة القدم كان هو أيضا دعا إلى مؤتمر صحفي اليوم دون أن يعلن عن سبب ذلك. هو سبب جميع كان يعرف ما هو سبب تعيين أو الإعلان بشكل رسمي عن تعيين يورجن كلوب مدربا جديدا للمنتخب الألماني لكرة القدم خلفا ليوليان ناغلسمان الذي فشل خلال المونديال الأخير بقيادة المنتخب الألماني إلى الأدوار الأخيرة، كان هزم في الدور الثاني بركلة الترجيح أمام الباراغواي. بالنسبة ليورجن كلوب مدرب ليفربول السابق عرف نجاحات كبيرة بالطبع مع أنديته السابقة بروسيا دورتموند، ليفربول بشكل خاص الذي كان قاده إلى لقب الدوري الإنجليزي وإلى لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. بالنسبة لمدرب المنتخب الإيطالي المقبل
2: خوفني، تعتقد المغرب أو مصر؟
10: لا تغييرات بالنسبه للمنتخب المصري ولا بالنسبه للمنتخب المغربي، وقد بلغ دور ثمن النهائي في المونديال الاخير، خلافا للمنتخب الايطالي الذي لم يتاهل للمره الثالثه على التوالي للنهائيات. كان المدرب السابق جانارو جاتوزو قد قدم استقالته في شهر حزيران يونيو الماضي، ولكن كنا بانتظار تعيين رئيس جديد للاتحاد الايطالي لكره القدم. حصل ذلك، مسؤول جديد أيضا من الناحية الرياضية سيكون، نعلم ذلك، باولو مالديني نجم المنتخب الإيطالي السابق. وكان هناك كلام عن وجود محادثات مع بيب غوارديولا، تعرفين هذا المدرب الإسباني الشهير الذي حصل على 20 لقب خلال 10 أعوام مع فريق مانشستر سيتي، كان غادر ناديه في نهاية الموسم الماضي. واليوم غوارديولا أعلن أنه لن يستلم هذه المهام، قال يتشرف بذلك ولكن لا اعتذر بالطبع. الآن كل الكلام عن تعيين أندريا بيرلو نجم المنتخب الإيطالي السابق الذي يدرب في الإمارات حاليا، قد يكون المدرب المقبل لهذا المنتخب الإيطالي الذي فشل كما ذكرنا في التأهل إلى المونديال 3 مرات متتالية.
2: نعم، وعلى رأس الفيفا ما في تغيير؟
10: قد يكون هناك تغيير، قد يكون هناك
2: تغيير إذا واللاعب
10: هناك مسألة أخرى أهم من ذلك. نعم. سميرة، هناك كلام عن إمكانية ترشح جاني إنفانتينو لأمانة العامة للأمم المتحدة خلفا للبرتغالي غوتيريس، فإذا انتخب قد يكون هناك رئيس جديد للفيفا.
2: لا أدري هل سينجح في تلك المهمة، هي صعبة للأمم المتحدة على كل حال. شكرا جزيلا لك وديع فعانة على كل هذه المعلومات الرياضية، شكرا جزيلا،
10: إلى اللقاء.
2: والآن إلى أخبار الرياضة مع الزميل سالم البك، إلى أخبار الثقافة.
11: نخصص النشرة الثقافية اليوم للدورة الجديدة من مهرجان فينيسيا السينمائي المنعقدة ما بين 2 و12 من أيلول سبتمبر المقبل، ونخصصها تحديدا للحضور العربي في هذه الدورة. وكان المدير الفني للمهرجان ألبرتو باربيرا أعلن الخميس عن الأفلام المشاركة في مسابقات هذا العام، وكان للسينما العربية حضور في المهرجان الإيطالي، فقد اختيرت 5 أفلام لمخرجين عرب للمشاركة في أقسام الدورة 83 من مهرجان فينيسيا السينمائي وسط حضور لافت للسينما الفلسطينية واللبنانية. المخرجة الدنماركية من أصول مصرية مي الطوخي تحضر بفيلمها امرأة مجهولة الذي يشارك في المسابقة الرسمية، وهي المرأة الوحيدة من بين مخرجي الأفلام 20 المتنافسة على الأسد الذهبي. وتدور أحداث الفيلم في الدنمارك بعد الحرب العالمية الثانية، ويحكي عن خادمة تستعد للزواج من رب عملها الثري بينما تخفي علاقة سابقة جمعتها بجندي ألماني، والعمل إنتاج دنماركي سويدي لاتفي مشترك.

أما السينما الفلسطينية فتحضر من خلال فيلم المواطن أسامة للمخرج أحمد حسونة الذي سيعرض خارج المسابقة، وكذلك فيلم حوار مع البحر للمخرج مؤيد عليان الذي اختير ضمن قسم فينيسيا سبوتلايت. ويرصد فيلم المواطن أسامة قصة مصور فني سابق تحول إلى موثق للحرب في شمال غزة، حيث يسجل الدمار المحيط به أثناء محاولته حماية زوجته وطفله. أما فيلم حوار مع البحر فتجري أحداثه في القدس حول رجل فلسطيني تطالبه محكمة إسرائيلية بسداد دين تأمين اجتماعي منسوب إلى ابنه الذي يعتقد أنه غرق في البحر الأحمر قبل عقود. فيبدأ الأب رحلة بحث بعد اكتشاف غياب أي وثيقة رسمية تثبت وفاة ابنه.

ومن لبنان يشارك المخرج رامي قداح بفيلم فيوريز ضمن قسم فينيسيا سبوتلايت. يتناول الفيلم الأزمة المصرفية اللبنانية من خلال امرأتين تخططان لاقتحام مصرف ليلاً لاستعادة مدخراتهما وتمويل عملية جراحية منقذة للحياة. كما تعرض المخرجة اللبنانية المغربية شادن صفي الدين التازي فيلمها الوثائقي القصير لحظات قليلة من السعادة، الذي يحكي عن مخرجة لبنانية شابة في باريس وهي تراقب الحرب على لبنان عبر هاتفها من خلال تسجيلات الشاشة وأصوات العائلة وفترات الصمت. ويشارك الفيلم في مسابقة آفاق للأفلام القصيرة.

ورافقتنا على طول النشرة مقطوعة للموسيقية البولندية هانيا راني بعنوان It Comes in Waves، ومعها ننهي النشرة الثقافية.

0: في فقرة من قاعات التحرير أسعد باستضافة الإعلام الفلسطيني الأستاذ صالح محمد ماهر النزلي رئيس تحرير وكالة خبر الفلسطينية في رام الله وفي غزة. مرحبا بك الأستاذ صالح النزلي في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
1: مرحبا بك سميرة وبكل السادة المستمعين.
0: إذا نحاول تسليط الضوء على الوضع الأمني المحتدم في الضفة الغربية المحتلة بعدما شاهدته اليوم من أعمال عنف دامية. نعم،
1: يعني بداية إنما تشهد الضفة الغربية لم يعد مجرد اعتداءات فردية ينفذها مستوطنون متطرفون، بل باتت جزءا من مشهد أوسع يتداخل فيه العنف مع التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، بما يجعل الاعتداءات أداة من أدوات فرض واقع جديد على الأرض. فالاعتداء على قرية أو بلدة فلسطينية وإحراق المنازل والمركبات والمزارع والاعتداء على المواطنين ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لا يمكن فصله عن النشاط الاستيطاني المتصاعد. فهناك نمط متكرر يبدأ بإقامة بؤرة استيطانية أو توسيع مستوطنة، ثم ممارسة الضغوط على السكان الفلسطينيين عبر العنف والتخويف ومصادرة الأراضي وقطع الطرق أيضا وصولا إلى دفعهم نحو الرحيل. هنا تكمن خطورة المشهد، لأن القضية لا تتعلق بضحايا الاعتداءات بل بمحاولة تغيير طبيعة المكان وتركيبته السكانية والجغرافية. لذلك فإن الحديث عن اعتداءات المستوطنين ليست بمعزل عن المشروع الاستيطاني. الأخطر من ذلك هو الإفلات من العقاب، فعندما يهاجم مستوطنون قرية فلسطينية ثم لا تتم محاسبتهم، فإن الرسالة التي تصل إلى المعتدين يعني هي أن بإمكانهم تكرار الاعتداء. أما الرسالة التي تصل إلى الشعب الفلسطيني فهي أن القانون لا يوفر لهم الحماية الكافية.
0: نعم، الأستاذ صالح محمد ماهر النزلي، ما المنتظر اليوم من المجتمع الدولي على مستوى الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن حيال ما تشهد الضفة الغربية المحتلة من تصعيد غير مسبوق على المستوى الأمني ومخططات الاستيطان؟
1: باعتقادي أن استمرار الاعتداءات الاستيطانية والتوسع الاستيطاني يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي. فالمطلوب ليس فقط إصدار بيانات الإدانة، وإنما اتخاذ خطوات عملية لوقف الاستيطان وحماية الفلسطينيين ومحاسبة المعتدين، لأن استمرار هذا الواقع يعني أن إسرائيل تواصل تغيير الأرض بينما يكتفي العالم بمراقبة ما يحدث. وكل يوم يمر دون إجراءات حقيقية يضيق مساحة العمل أو الحل السياسي ويجعل الحديث عن حل الدولتين أكثر صعوبة.
0: نعم.
1: بالتالي فإن وقف

0: من قبل صديقه بين هلالين دونالد ترامب، يقوم الآن بالتغول في الضفة الغربية في غزة وفي لبنان وسوريا في المرحلة القادمة تحت عنوان العقيدة الأمنية الجديدة لإسرائيل.
1: نعم، ودكتور أحمد رفيق عوض، أذكر أنك رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس. يعني المجتمع الدولي كما تحدث الدكتور خطر أبو دياب يدرك مدى معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من اعتداءات على من قبل المستوطنين على المجتمع الفلسطيني وعلى الأراضي وعلى ممتلكاتهم وخسائر مادية جسيمة كل يوم. الاتحاد الأوروبي ندد، مجلس الأمن الدولي يعتبر الاستيطان غير قانوني. هل سنشهد ربما هبة فلسطينية جديدة كما دعت اليوم بعض الحركات الفلسطينية في رام الله حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ دكتور،
2: كل شيء وارد، ولأنه كل شيء وارد ليس بالضرورة أن تكون هناك انتفاضة، ولكن ما حدث اليوم قد يؤشر على ما قد يحدث في المستقبل. ولكن حتى أكون موضوعي جدا ولا أنجرف نحو يعني استنتاجات عالية، بمعنى أنه الجمهور الفلسطيني أمامه الكثير من التحديات وأمامه الكثير من الحسابات وأمامه الكثير من الدروس والاستخلاصات. بالتالي أن يكون هناك انتفاضة هذا صحيح، أن يكون هناك صبر واحتواء أيضا هذا ممكن، أن يكون هناك يعني تدبير آخر، رؤية أخرى، شكل آخر من أشكال النضال هذا أيضا مهم، لكن بعيدا عن السيناريوهات. وأنا من النوع اللي لا أحب أن يعني أذهب إلى علم التاريخ الميكانيكي أو يعمل حسب قوانين فيزيائية. التاريخ لا يعمل بهذه الطريقة والشعوب أيضا لا تعمل هذه الطريقة. ما أريد أن أقوله أنه ما تفعله إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة هذا لن يؤدي لا سلام ولا أي تسوية على الإطلاق. الحلول الأمنية منذ 100 سنة حتى اليوم فشلت. قد تربح إسرائيل بعض الوقت من الهدوء، ولكنها ستبقى المعضلة الكبرى هي أنه على كتب الفلسطينيين هي أساس استقرار، أساس التسويات. إذا أرادت إسرائيل أن تحرم الفلسطينيين من دولتهم، من حقوقهم، من كرامتهم، فالأمر سيبقى على ما هو عليه، وبالتالي لا أحد يربح. يعني السؤال هو الفلسطيني ماذا عليه أن يفعل بعد غزة، بعد الانهيارات الكبرى، الاحتلالات الكبرى، التوحش الإسرائيلي، ما الذي يمكن له أن يفعله؟ أنا لا أستطيع أن أضع سيناريوهات وأقول هذا السيناريو ممكن يكون أو مش ممكن يكون. أنا أقول أنه كل شيء وارد، بمعنى الشعب الفلسطيني شعب عريق، شعب قادر على الصمود، وبالتالي كلمة الصمود كلمة غامضة هون، يعني شو معنى الصمود؟ هذا كل الفلسطيني
1: صحيح لها تفسيرات كثيرة. نعم
2: هذا هو
1: نعم. يعني الضفة الغربية المحتلة يعني هي محورية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهي الأساس في يعني استتباب الأمن والسلام في المنطقة برمتها. دكتور أحمد عوض،
2: صحيح تماما. الضفة الغربية المحتلة على على على على غموض أيضا المصطلح الضفة الغربية هي أساسية في الفكر التوراتي، في الفكر الأمني، في السياسي، وأيضا الديموغرافي. لهذا السبب ما جرى في غزة، إسرائيل تريد أن تقبض ثمنه في الضفة الغربية المحتلة. الضفة الغربية المحتلة هي في عمق بين قوسين الرؤى التوراتية المختلفة والمتعددة، هي في قلب إسرائيل كما كانت في 48، هي التي فيها كثافة سكانية وفيها طبقة وسطى إن شئت قوية حتى وقادرة، وهي أيضا اللي يعني هي أساس الدولة الفلسطينية، فيها القدس والخليل أيضا وهما ونابلس وهما مدن وأريحة. أساسية وأريحة تماما. وبالتالي لا، الضفة الغربية المحتلة هي اللي الإسرائيلي بيشتغل عليها، هو اللي يريد أن يغيرها وأن يغير الدي أن إيه كما قال في سموتريتش، بغير الدي أن إيه بمعنى التغيير الديموغرافي، التغيير الجغرافي، التغيير الأمني والتغيير السياسي. هذا ما تريده إسرائيل وتفعله.
1: نعم. وسؤالي الدكتور خطر أبو دياب، يعني على ضوء ما يعني تفضلتم به، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعلن مكتبه السياسي أنه سيلتقي الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل. هل هذه الزيارة ربما ستعطيه أو سيسعى لأخذ الضوء الأخضر للذهاب بعيدا في عمليات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وربما كذلك

0: تواجد أكثر في غزة. دكتور ختار. نعم دكتور ختار أبو دياب. نعم في انتظار دكتور ختار. دكتور عوض هل أنت معنا؟
1: نعم.
0: كيف
1: نعم.
0: تقرأ هذه الزيارة لنتنياهو، وهل ربما سيكون له ستكون له فرصة للحديث مع ترامب في حال ما استقبله وصح هذا اللقاء أن يأخذ ربما الضوء الأخضر يعني الذهاب بعيدا في عمليات الاستيطان والمغالاة؟ نعم هذا هو الكلمة التي كنت أبحث عنها.
1: نعم ولا يهمك، أنا فهمتك تماما.
0: نعم.
1: وسؤالك جدا مهم، هل مقابلة ترامب ونتنياهو هل سيعملها، هل ستعمل هذه المقابلة على كمح جباح المستوطنين وعدم يعني ارتكابهم جرائم جديدة في الضفة الغربية المحتلة؟ هذا ممكن، هذا ممكن جدا. لا يريد أن نتنياهو أن يذهب للقاء ترامب في جو عاصف وفي جو حتى غير مرحب، يعني غير مرحب بنتنياهو، لأن هناك انتقادات كثيرة. لا أعتقد أنه سيذهب ونشرات الأخبار تتحدث عن جرائم يرتكبها المستوطنون، هذا ممكن جدا، خاصة أنه يريد أن يأخذ يعني يأخذ ضوء أخضر أو أن يؤثر على ترامب في قضايا مختلفة زي العلاقة مع تركيا، زي التوجيه ضربة لإيران أو التنسيق فيما بينهما أو
0: نعم.
1: ما يجري في لبنان وسوريا.
0: نعم شكرا لك. وسؤالي الأخير وبعجالة دكتور ختار، ما المنتظر من هذا اللقاء، لقاء ترامب ونتنياهو دكتور خطر؟
2: حتى الآن علامات استفهام، لا نعلم إذا كان سيعقد أم لا.
0: نعم.
2: لا يبدو ترامب محبطا من نتنياهو كما تقول أوساطه. هناك ضمن الإدارة الأمريكية فريق جديد يتهم إسرائيل، هو فريق نائب الرئيس جيدي فانس، لذلك هناك وضع حساس. أميل للاعتقاد أن الوضع في الضفة الغربية سيطوق، ربما إذا يأس ترامب من لقاء نتنياهو،
0: شكرا.
2: إذا يأس من إشراكه في الحرب ضد إيران، يمكن له أن يستغل حالات كثيرة في الإقليم ومنها وضع الضفة الغربية المحتلة.
0: شكرا لك دكتور ختار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، والشكر موصول للدكتور أحمد رفيق عواد رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس. شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء. إلى الأخبار الاقتصادية، تدخل السياسة التجارية الأمريكية مرحلة جديدة، وينضم إلينا زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية. بعد التحية زياد، ما نسب الرسوم الأمريكية الجديدة وما أبرز الدول المشمولة بها، ولماذا قررت إدارة ترامب فرضها في هذا التوقيت؟
3: تتراوح الرسوم الجديدة بين 10 إلى 12.5%، وتشمل نحو 60 شريكا تجاريا للولايات المتحدة، من بينها الصين والبرازيل وأستراليا، إضافة إلى العديد من الدول العربية. كما تشمل هذه الرسوم الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، لكن بالتأكيد طريقة احتساب الرسوم على بعض هذه الاقتصادات تراعي التعرفة القائمة، بحيث يصل إجمالي الرسم إلى المستوى السابق الذي حددته الإدارة الأمريكية، وليس بالضرورة فرض كامل نسبة الرسوم الحالية. أما سبب فرضها في هذا التوقيت فيرتبط بثلاثة عوامل. العامل الأول هو انتهاء العمل بالرسم الجمركي العالمي المؤقت البالغ 10%، والعامل الثاني هو إلغاء المحكمة العليا الأمريكية الرسوم المتبادلة السابقة التي فرضتها إدارة ترامب بموجب قانون الطوارئ، والعامل الثالث هو محاولة الإدارة الأمريكية استخدام التحقيق المتعلق بالعمل القسري كأساس قانوني جديد لإعادة فرض حد أدنى واسع من الرسوم على الواردات السوق الأمريكية. لكن الخطر الحقيقي من فرض هذه الرسوم الجديدة يتمثل في ردود الدول المتضررة عبر الرد بفرض رسوم مضادة، إضافة إلى دفع الشركات الأمريكية للتحرك لتغيير الموردين والبحث عن دول أو منتجات تتمتع بإعفاءات جمركية أمريكية، وهذا يعني أن هناك اقتصادات ستستفيد من تحويل التجارة إليها، بينما ستخسر الدول الأكثر تعرضاً لهذه الرسوم.
0: نعم زياد، في موضوع آخر، ما تأثير الرسوم الجديدة على الدول العربية؟
3: نعم، الأثر سيكون متفاوتاً بصورة كبيرة. القرار يفرض نسبة 12.5% على معظم الدول العربية المشمولة، لكنه يستثني النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إلى جانب السلع الخاضعة أصلاً لرسوم قطاعية أمريكية مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس. لذلك فإن نسبة كبيرة من صادرات الدول النفطية في المنطقة العربية قد لا تتأثر مباشرة برسوم الجديدة. السعودية، العراق، الكويت والجزائر وليبيا ودول الخليج الأخرى يقل الأثر المباشر عليها بسبب استثناءات صادرات الطاقة، لكن الرسوم الجديدة قد تستهدف الصادرات غير النفطية مثل البتروكيماويات والمنتجات الصناعية والسلع الاستهلاكية وفق التصنيف الجمركي الأمريكي لكل منتج. أما مصر والمغرب فقد يكون التعرض أوسع نسبياً، لأن صادرات تلك الدول إلى السوق الأمريكية تعتبر أكثر تنوعاً وتشمل الملابس والمنسوجات والمكونات الصناعية والمنتجات الزراعية والغذائية المصنعة. لذلك قد تواجه الشركات المصرية والمغربية المصدرة للولايات المتحدة انخفاضاً في قدرتها التنافسية، وهذا قد يدفعها إلى تخفيض أسعارها وتحمل جزء من تكلفة الرسوم الجديدة للمحافظة على حصصها في السوق الأمريكية.
0: زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية، شكراً جزيلاً لك على كل هذه المعطيات. إلى اللقاء. موضوع الروبورتاج حول تعرض العديد من التماثيل في العراق بعد 2003 إلى الإزالة والتخريب، والريبورتاج من إعداد وتوقيع الزميل فاضل أحمد من العراق.
4: نصب اللقاء ليس أهم من الناس اللي انغدروا وانقتلوا وماتوا.
5: عبارة مسيئة كتبت على تمثال أبي جعفر المنصور الذي يقع في المدينة المسمى
6: جدل وغضب بعد انتشار فيديوهات لعملية إزالة تمثال العلامة العراقي.
7: كان هذا نموذجا من نشرات إخبارية تداولت أخبار إزالة نصب وتماثيل كانت تزين العاصمة بغداد ومدن أخرى في العراق بعد عام 2003، ومنها نصب اللقاء في منطقة المنصور ونصب المسيرة في منطقة العلاوي وتمثال الطيار عبدالله العيبي قرب المسرح الوطني، وأخرى ما تزال مهددة بالإزالة مثل تمثال أبو جعفر المنصور وتمثال الرصافي في بغداد. فهل هناك أبعاد سياسية أو طائفية وراء تلك الأعمال حسب ما يشاع؟ الكاتب والصحفي علي حسين.
8: نحن نتعامل مع نصب مو بعد سياسي بعد طائفي، ولهذا شوف دائما النصب اللي عليها خلاف طائفي يتم استهدافه. مثلا صارت حملة على أبو جعفر المنصور وكأنما أبو جعفر المنصور لم يملي بغداد، وإنما بغداد هي جت منه يعني رأسا بثقت، ولهذا تأخذ ببعدها طائفي مو ببعدها مثلا السياسي أو ببعدها ثقافي.
7: استفزاز مذهبي أو تمجيد لحقبة تاريخية، هذه العبارات يرى مراقبون أنها وظفت لإزالة أو تخريب بعض نصب وتماثيل العراق. فما هو رأي الجهات المسؤولة في الدولة؟ فاضل البدراني، وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار.
9: الآن في العراق نحن في وزارة الثقافة والسياحة والآثار ما عندنا أي إشكاليات من ناحية حماية الأعمال الفنية وهذه النصب. الكثير من الحالات حتى فيما يتعلق إذا شفنا حالة إهمال بحكم تراكم الزمن على أي نصب أو تمثال، نشوف أن العراقيين هم يبادرون من عندهم، وما عندنا إشكاليات في موضوع البعد السياسي.
7: في بغداد وحدها أكثر من 40 نصباً وتمثال، منها ما تمت إزالته ومنها ما تعرض للتخريب وأخرى تم نقلها إلى مكان آخر من المدينة. فما هي سياسة أمانة بغداد في إدارة تلك النصب والتماثيل والمحافظة عليها؟ عدي جنديل المتحدث باسم أمانة بغداد.
10: نصب مهمة تم نصبها داخل العاصمة بغداد، وبعض النصب تم تغيير مكانها من مكان لا يصلها المواطن إلى مناطق مهمة داخل العاصمة بغداد، مثل نصب الفرابي الآن هو في ساحة الوثبة، ونصب حمورابي اللي تم نقله من منطقة الخضراء إلى أمام مجلس القضاء الأعلى. لذلك أمانة بغداد هي تولي اهتمام كبير بالنصب والتماثيل داخل العاصمة بغداد.
7: ووفق القانون العراقي فإن النصب والتماثيل تعد ممتلكات عامة ذات قيمة اعتبارية، وتنص المادة 443 من هذا القانون على معاقبة من يعتدي عليها بالسجن 3 سنوات وإلزام الجاني بالتعويض المالي عن أي تخريب. أحمد فاضل، بغداد، مونتي كارلو الدولية.

0: وموعدكم الآن مع النشرة العلمية مع الزميل إيلي أيوب. مرحبا بك إيلي.
1: أمسية سعيدة لك سميرة والنبي ولكافة من يستمع إلينا هذا المساء. أهلا بكم إلى النشرة العلمية ونستهلها بالعناوين. العوز والفقر هم من العوامل السلبية التي تسرع شيخوخة الدماغ وتهيئ الظروف للخرف. أطول رحلة جوية تجارية ستنفذها قريباً طائرة جديدة من طائرات إيرباص للمسافات الطويلة رابطة لندن بسيدني. اليونسكو تضم إلى قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر 5 قلاع لبنانية في جبل عامل وموقعاً فلسطينياً في سباستيا. الضغوط المالية المستمرة هي على ارتباط بتسارع شيخوخة الدماغ وزيادة خطر تراجع القدرات المعرفية حين نتقدم في العمر. هذا أقله ما ورد في دراسة بريطانية طويلة الأمد كان أعدها باحثون من جامعة كوليدج لندن بعدما حللوا بيانات 2759 شخصا في المملكة المتحدة متابعين صحتهم منذ سنة 1946. الدراسة البريطانية التي صدرت في مجلة Innovation in Aging أفادت بأن الفقر والصعوبات المالية في دفع الفواتير وما شابه على فترة طويلة قد يكون أحد العوامل المؤثرة سلباً على صحة الدماغ خلال مراحل الحياة المختلفة. تأثير الصعوبات المالية على شيخوخة دماغ أصحاب الدخل المنخفض كان أكثر وضوحاً لدى الرجال والأشخاص الذين نشأوا في بيئات اجتماعية واقتصادية صعبة، إضافة إلى من لديهم استعداداً وراثياً أعلى للإصابة بمرض الألزهايمر. الدراسة البريطانية التي تابعت في سابقة أثر تراكم الصعوبات المالية عبر عقود وليس لفترة قصيرة ومحددة أفاد كتابها بأن الضغوط المالية المستمرة تضع الدماغ في حالة التهاب، إذ أن البؤرة الالتهابية الدماغية التي نشأت بسبب التوتر المزمن تسرع شيخوخة الدماغ وتضرب مع الوقت المناطق المسؤولة عن الانتباه واتخاذ القرارات ومعالجة المعلومات إلى حين الإصابة بالخرف أو الألزهايمر. في خلاصة خبرنا تؤكد الدراسة البريطانية طويلة الأمد بأن أسباب حصول الخرف لا ترتبط بالعوامل الصحية الوراثية فحسب، بل أيضا بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية. استعدادا منها للقيام بأطول رحلة تجارية على الإطلاق ستكون بين سيدني ولندن، أتمت شركة إيرباص رحلة تجريبية ناجحة بين مدينة تولوز الفرنسية ومدينة ميلبورن الأسترالية بدون ركاب، بعدما كانت نجمة السفرة طائرة إيرباص مطورة للمسافات الطويلة ألترا لونغ رانج، وهي من طراز A350 على 1000. بإجمالي زمن طيران يبلغ 19 ساعة و12 دقيقة، تحققت السفرة التجريبية بين تولوز وميلبورن مجتازة مسافة 16900 كيلومتر بحسب بيانات موقع فلايت رادار 24، علما بأن طراز إيرباص للمسافات الطويلة صنع تلبية لاحتياجات شركة الطيران الأسترالية كونتاس التي ستتسلم أول طائرة من طائرات المسافات الطويلة ألترا لونغ رانج في نيسان إبريل 2027 بغية الاستجابة لطلب السوق، بما أن ملايين الأشخاص يسافرون سنوياً بين أستراليا والمملكة المتحدة لزيارة عائلاتهم أو لقضاء العطل أو للعمل. تجر الإشارة إلى أن شركة كونتاس كانت قد طلبت من شركة إيرباص أن تصنع لها 12 طائرة من طراز A350 على 1000، ومن المقرر أن تفتح شركة كونتاس خط سيدني لندن بعد 6 أشهر رابطة الساحل الشرقي لأستراليا بالعاصمة البريطانية. لجنة اليونسكو للتراث العالمي التي تعقد دورتها 48 في مدينة بوزون الكورية الجنوبية لغاية 29 تموز يوليو الجاري أدرجت بصفة عاجلة إلى قائمة التراث العالمي وقائمة التراث العالمي المهدد بالخطر 5 قلاع لبنانية تتعرض للقصف الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. القلاع 5 التي يعود تاريخها إلى القرن 12 تقع في مواقع استراتيجية في جبل عامل جنوب لبنان، وكان احتل بعضها الجيش الإسرائيلي، وهي قلعة الشقيف وتبنين ودبي في شقرة ودير كيفة وقلعة شمع التي دمرت، بينما قلعة شقيف فهي معرضة لخطر التفجير بعد أن احتلتها إسرائيل. في معرض تعليقه على قرار اليونسكو بإضافة القلاع اللبنانية 5 إلى قائمة التراث العالمي، إن وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة أشاد بقرار اليونسكو واعتبر أنه إنجاز مميز لمحاولة حماية هذه المعالم التاريخية المهمة. في الجانب الفلسطيني أعلنت منظمة اليونسكو إدراج أيضاً إلى قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر موقعاً أثرياً فلسطينياً في سباستيا، البقعة التي كانت تضم بلدة السامرة في النصوص التوراتية، بما أن الموقع في سباستيا يضم بقايا أثرية تعود لحضارات متعددة تمتد إلى العصر الحديدي، وهو بالقرب من شمال غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، فإن إسرائيل وعبر خطة استيطانية لمصادرة الأراضي الفلسطينية ترغب أن تقسم الموقع بغية إنشاء حديقة السامرة الوطنية لملء أثار سباستيا من إمكانات سياحية. لهذه الأسباب ونظراً للتهديدات القائمة المرتبطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر وضغوط التنمية، قررت اليونسكو حماية الموقع الأثري الفلسطيني في سباستيا لأن سلامته عرضة لمخاطر عالية. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة العلمية، فشكراً لمن تبعها وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء إلي أيوب، وشكراً، إلى الملتقى. والشكر موصول لكل مستمعينا الكرام أينما كنتم على الإصغاء والمتابعة. شكرا لعادل مدني على هندسة الصوت، وللزميلة سامية مهيدي في القمطر الفني، ولكل الزملاء في قاعة التحرير. أمسية هنية أتمناها لكم عبر أثير مونتي كارلو الدولية. السادسة مساء بتوقيت الفرنسية، 7 مساء في رام الله. إليكم تذكيرا بأبرز عناوين الأخبار. الجيش الإسرائيلي يعلن الاستعداد لعملية واسعة في الضفة الغربية المحتلة. نتنياهو يأمر بإقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة بعد مواجهات دمي هذا اليوم. بضربات أمريكية إصابة مقر قيادة البحرية الحرس الثوري الإيراني مع انتهاء الموجة 13 من الضربات الأمريكية على إيران، والأخيرة ترد بالهجمات على بعض دول الجوار. واشنطن تستدعي سفير ماليزيا لديها على خلفية أزمة راهنة حول العلاقات مع ماليزيا بين ماليزيا وإسرائيل. 10 القتلى والجرحى في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا في أحدث موجة من التصعيد، وحرائق الغابات تواصل اجتياح فرنسا وإسبانيا ودول أوروبية أخرى. إلى اللقاء.
2: تستمعون إلى إعادة لبرنامج مراسي ميشا خليل.

0: قرأت هذا الصباح قولاً للأديب المصري نجيب محفوظ أثر في كثيراً وأردت أن أشارككم إياه، وهو: الحرية هي ذلك التاج الذي يضعه الإنسان على رأسه ليصبح جديراً بإنسانيته. والحرية هي واحدة من المواضيع التي يتناولها الشاعر ياسر خنجر في دواوينه، ومنها ديوانه الأخير الذي نتحدث عنه اليوم في مرسانا الرئيسي، ويحمل عنوان ترميم تأريخ لنشاز الوقت. نتحدث أيضاً عن الاستعراض الموسيقي الذي يتناول حياة المغني الأمريكي الراحل فرانك سيناترا في لندن. تحياتي لكم. الشاعر ياسر خنجر إنسان يحمل في وجدانه ذاكرة الأمكنة، ويدور في رأسه أكثر من سؤال عن الهوية والانتماء والوجود. قصائده تنحاز إلى الإنسان قبل كل شيء، وفي شعره بعد تأملي مجبول بالتجربة الشخصية من جهة وبالتجربة الجماعية من جهة أخرى. نتحدث معه اليوم عن هذه التجارب المتعددة التي تلقى صدى لها في ديوانه الأخير ترميم تأريخ لنشاز الوقت، الصادر عن منشورات المتوسط في إيطاليا.
1: رقصة مع القدر.
0: الشاعر السوري ياسر خنجر، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
2: أهلا فيكم وشكرا كثير كثير على هذه الاستضافة، سعيد جدا أني يكون معكم.
0: ونحن أسعد ياسر باستضافتك في برنامج مراسي للحديث عن مسيرتك الأدبية الشعرية بشكل عام، ولكن أيضا عن ديوانك الأخير ترميم تأريخ لنشاز الوقت الذي صدر في عام 2026، ما هو خلاصة لمرحلة طويلة في الكتابة ولكن في التجربة الشخصية؟ ولنفهم هذا الديوان علينا أن نعود إلى البداية، إلى هذه المسيرة الطويلة من ناحية النضال، من ناحية التفكير، من ناحية الدفاع أيضا عن وجود الوجود بمعناها الشامل وبمعناه الخاص أيضا في تجربتك أنت. ربما نبدأ من السجن، كونك أنت اعتقلت لأنه كان عندك قناعات معينة لها علاقة بفلسطين، لها علاقة بجولان المحتل. يعني هذه كانت المواضيع الأساسية التي سيطرت على تفكيرك كشاب والتي أدت إلى كتاباتك الأولى داخل السجن.
2: نعم صحيح، يمكن شيء يشبه البذري التي أنتجت أو جعلتني أنتج ما أنتجت في تجربة السجن. ولكن بقدر ما تجربة السجن هي قديمة بلائية من ناحية وقت، بقدر ما هي تحمل معها أو تبقى محمولة في كل التجربة. بالسجن كان عندي سؤال رئيسي: كيف ممكن أنا أنتصر على السجان؟ راح أقضي في هذا السجن 7 سنوات ونصف، كيف ممكن أن أنجو؟ طريقتي كانت أنه أكتب وأرسل ما كتبت إلى الخارج لأثبت أني ما زلت حي، ليبقى هذا الصوت أنه هناك حياة في السجون، هناك أشخاص. رغم أنه وقعنا بتجربتي أنا في أواسط التسعينات لا يقارن مع ما يعيشه الأسرى اليوم والمساجين والمعتقلين في سجون الاحتلال، إلا أنها أساس لتكوين الشخصية. بتجربتي كانت أساس لتكوين كل ما سأنتج لاحقاً من شعر، من أدب، من صراع على الهوية، من وعي تجاه هذا الواقع اللي عم نعيشه، الواقع المشتت. أنا سوري، لا أستطيع أن أعيش سوريتي.
0: نعم.
2: لا أعرف دمشق.
0: نعم.
2: وأعيش تجربة الفلسطينية بالكامل. هذا الصراع هيك راح يظل مرافقني دائما.
0: نعم، ومن هنا تقول أنا فلسطيني، الظروف والجغرافيا، سوري التاريخ والهوى، وممنوع من سوريتي بشكل قصري. ربما هذا يلخص صراع الهوية داخل ياسر خنجر وداخل أيضا العديد من السوريين في الجولان والعديد أيضا من الفلسطينيين الموجودين في كل مكان تقريبا في الشتات، وكل إنسان يعني بشكل عام مجبر على المنفى.
2: صحيح، ورغم أنه أفضل أن أسمي تكامل في الهوية أكثر من صراع، إن أنا لا أضع سوريتي وفلسطينيتي في صراع مع بعض. الواقع اللي عم عيشه ببحث فيه، ببحث من خلاله عن كيف يمكنني أن أرمم، ليس بمعنى اسم الكتاب، ولكن أن أرمم هذا الواقع اللي عم عيشه. أنا أحتاج إلى مقومات علي أن أفهمها، علي أن أفهم ما الذي يحرمني من سوريتي، وأين أجد البديل، كيف أجد هذا البديل، لماذا أنا سوري وكيف أنا فلسطيني. لأني أعيش تجربة الفلسطينية، أضع نفسي في هذا المكان اللي تجربتي الفلسطينية هي محل لا يحرمني من سوريا، هو المقطع السوري في فلسطين. وأيضا لأني أعيش هذه التجربة الفلسطينية وأحافظ على عمقي وانتمائي لوطني سوريا، لبلدي اللي محروم منه قصرا، فأنا بعرف أنه هذا العمق الفلسطيني في سوريا، هذا الدمج بين الاثنين هو المحل اللي أنا ببحث عنه من أجل أن أغتني، من أجل أن أتسع. لا أريد للهوية أن تقتصر مني، أن أخسر شيء، أريد أن أستزيد أكثر.
0: نعم.
2: لهذا السبب أضعه في محل يكمل الواحد الآخر.
0: نعم، الهوية بمعناها المفهوم حاليا أنه يجب أن ننتمي إلى أرض معينة وإلى شعب معين وإلى بيئة معينة، ولكن أنت تقول الهوية مفهوم متحرك لأنه الواقع متحرك، فيمكن أن نكون في هويتنا منتمين إلى أكثر من بعد أو أكثر من شيء، يمكن كما ذكرت أنه يكملان بعضهما البعض.
2: يكملان بعضهما البعض، هي ليست اختيار، هو واقع. حتى لو اخترنا لفظا أن نعبر عن شيء آخر، حتى لو حاول شخص ما أن يختصر ويحدد هويته ببعدها الديني أو فقط ببعدها الجغرافي أو فقط ببعدها اللغوي، يستطيع أن يقول ذلك كلاما، ولكن على أرض الواقع الهوية هي مقومات الحياة، مقومات الحياة التي تجمع الناس في مكان ما. على ماذا نجتمع؟ لماذا نعيش في هذا المكان؟ نحن نعيش وعلينا أن نؤكد ذلك. البحث عن هذه المقومات هو الذي يعزز فكرة تواجدنا معا على هذه الأرض وكيفية تصورنا الذاتي لبناء مستقبلنا. لا نستطيع أن نكتفي بلحظتنا الآنية وأن نقول نحن نعيش إن كان برفاهية، وإلا كان الكوكب ذهب إلى فرنسا أو إلى سويسرا، ولكن نحن نريد أن نعيش هنا في هذا الواقع الذي هو أكثر سوءا أو أقل جودة من فرنسا وسويسرا، ونريد أن ننتمي به، ننهض به إلى مصاف هذه الدول المتقدمة أو هذه الحضارات المتقدمة أو هذه المعيشة الجيدة. من هذا المنطلق أنا أقول أنه التعريض الهوية المتحرك هو مطلب الناس، مطلب الجماعة البشرية تجاه وجودها. دائما يجب أن يكون هناك جديد. اللحظة اللي نكتفي بالتعريفات الجامدة الجاهزة نحن فقدنا القدرة على التطور. هذا السبب أنا أقول أن الهوية مفهوم متحرك.
0: نعم، وهذا ما تعبر عنه في كل ما تكتبه. يعني ذكرنا تجربة السجن لمدة 7 سنوات ونصف، وتقول بأنه قراءات السجن شكلت الجزء الأكبر من هويتك الأدبية، وأنت كتبت ديوان طائر الحرية في السجن ونصف قصائد سؤال على حافة القيامة، كتبت نصف قصائده في السجن والنصف الآخر خارج السجن. يعني عندما تقول بأنه قراءاتك في السجن شكلت الجزء الأكبر من هويتك الأدبية، يعني كيف كنت تحصل على الكتب التي كنت تقرأها في السجن؟ هل كان هذا سهلا؟ ألم يكن هناك مثلا حتى رقابة على ما يقرأه المسجون؟
2: بل هناك رقابة شديدة جدا جدا، وكم هائل من الكتب التي تتعاطى السياسي بشكل مباشر ممنوعة. لهذا السبب مثلا أنا لجأت إلى الأدب، والأدب اللي كتبته لم يكن خالي من السياسي أبدا، ولم يكن خالي من القضايا الاجتماعية. هذه كانت طريقة للتحايل على السجن، بمعنى أنا أستقي من الأدب وعي وفهمي وثقافتي ورؤيتي السياسية، وأنتج أدب يحمل هذه الرؤية الثقافية والفكرية والسياسية ويقدم إلى الخارج ويخرج من جدران السجن إلى المجتمع إلى الحياة. السجان يسعى دائما إلى الحد من أي قدرة عند المساجين، عند المعتقلين، عند الأسرة، من أن يمتلكوا أدوات حرة، يعني يمتلكوا معرفة. الأدب هو المدخل الاحتيالي كما سميته، اللي بيجعلنا أنه لا نفهم كمان السياسي ونقرأ السياسي ونقرأ المجتمع ونقرأ التاريخ ونقرأ الثقافي، بدون أن ينتبه السجان لهذا العمق الخفي الواضح بالأدب.
0: نعم.
2: الكتب كانت تدخلنا عن طريق الصليب الأحمر. الصليب الأحمر كان يتدخل، وكانوا أصدقائنا في الخارج في الحرية بيبعثوا لنا الكتب عن طريق الصليب الأحمر، قسم يرفض وقسم يدخل.
0: نعم، وهذه القراءات طبعا هي التي كونت هذه الهوية الأدبية، ولكن ما هي المواضيع التي تطرقت إليها خارج السجن، وهل ما زالت هي نفسها اليوم تتطرق إليها؟ يعني نعرف أنك تكتب عن الحرية، تكتب عن السجن بوصفه تجربة وجودية، عن الذاكرة، عن المنفى، عن الزمن، عن العلاقة بين الإنسان والمكان. هل يعني كانت هذه المواضيع داخل السجن وما زالت هي نفسها تتردد في دواوينك، كون الواقع هو نفسه الذي يتكرر؟
2: المواضيع اللي كانت في السجن ما زالت حية، ولكن أضيف إلها، لم أتوقف عند هذه الحدود وبدأت أبحث في اتجاه قد يكون غريب بعض الشيء بالحضارات القديمة.
0: نعم.
2: بكيف نهضت المجتمعات، السبيل إلى النهضة الذي أبحث عنه اليوم في مجتمعنا وفي مجتمعاتنا هو جزء أو يحتاج بالضرورة إلى معرفة كيف نهضت الشعوب سابقا، كيف أسست لأنفسها بعد وجودي وحضاري وثقافي لكي نستعين، لا لنكرر. أنا لا أريد تكرار تجربة الحضارات القديمة، ولا أريد تكرار تجربة النهضة الصناعية في أوروبا أو تكرار النهضة العربية الأولى. أنا أريد أن أخلق شيء جديد، ولكن أحتاج أن أفهم ما الأدوات التي استعان بها هؤلاء الأقوام ليتمكنوا من إيجاد نهضة، ولا تحضر بشكل واضح وصريح في النص الأدبي، إنما تحضر كمعنى، كمغزى، كلغز، كخيط سري. لأني لا أكتب التاريخ المباشر، أو لا أكتب السياسي أو النهضات أو الثورات أو الفكر، إنما أكتب الشعر. وبالشعر أنا أحتاج دائماً أن يحافظ على الجانب الحسي بالمواضيع اللي عم بتعمل معها. هذه الأشياء أضيفت مثلاً ما كانت في تجربة السجن، بينما المواضيع اللي تحدثت عنها، الهوية، الحرية، الثقافي، الزمن، المنفى، الاغتراب، لا يمكن أن تنتهي لأنها ما زالت موجودة في الواقع.
0: نعم.
2: وكل ما هو موجود في الواقع سيبقى حي.
0: نعم.
2: إلى أن ننتصر عليه.
0: أريد يعني أن أضيف إلى كل ذلك بأنك درست اللغات وحضارات الشرق الأوسط القديم في جامعة القدس، وأنت درست هذه المادة أيضا في جامعة بيرزيت.
2: لم أدرسها بشكل مباشر، إنما أعطيت بعض المحاضرات، درست دراسات ثقافية في جامعة بيرزيت.
0: نعم.
2: ولكن الموضوع نفسه موضوع يستحق، هناك عدد قليل جدا جدا من الأشخاص في الواقع العربي الذين يمتلكون القدرة على الاطلاع على النصوص بلغتها الأم، النصوص القديمة السومرية والأكادية.
0: نعم.
2: من هذا المنطلق أنا بفترض أنه في حاجة نرجع لهذه الجذور ترانا، لأننا نستقي كما النبات، نحن نستقي معارفنا ووعينا من جذورنا. الجذور هي التي تمد، لا يكفي أن يكون لدينا أطراف وأصابع لكي نقول نحن نعيش. هذا ليس كافي، الجذور هي السلسلة، هي المسار المتكامل لتطورنا كمجتمع، نهضات وانحطاط الاتجاهين. نحن مررنا في مراحل هائلة من الانحطاطات، والتي تستدعي أنه نتعلم منها الدروس ونستعيد قدرتنا على أنه لا نرجع للجذر الأساسي الذي يعطينا تكامل، الذي لا يجعلنا أنصاف. اختصار المعرفي والثقافي بمرحلة معينة من حياة الإنسان الإنساني من تاريخ المجتمع فيه إجحاف. حتى ولو لم يكن جلجامش حيا بيننا اليوم، ولكن تجربة المجتمع التي قادت إلى كتابة هذا النص، إلى إنتاج هذا النص العظيم، ملهمة جلجامش، كيف وصلوا إلى هذا الإنتاج؟ وبالمناسبة السبب الرئيسي في دراستي للغات القديمة هو أني قرأت ملحمة جلجامش. وكان عندي هيك رهبة، كيف يمكن لمجتمع قبل 3000 عام من اليوم أن يكتب هذا النص العظيم ونحن اليوم لا نستطيع؟ بالتالي أردت أن أعرف كيف كانوا يعيشون، كيف يأكلون، كيف يكتبون، كل تفاصيل حياتهم، بحثا عن اللحظة التي نستطيع فيها، أو أستطيع أنا على أمل أن أنتج نصا جيدا.
0: ياسر خنجر، تبقى برفقتنا، لقاؤنا يستمر حول تجربتك الشعرية بعد أغنية يا صمتي للفنانين تامر نفار وزهير فرانسيس، دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية.

0: أغنيات يا صمتي للفنانين تامر نفار وزهير فرانسيس، استمعنا إليها دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية، ولقاؤنا مستمر مع ضيفنا الشاعر ياسر خنجر، ضيف إذن برنامج مراسي لهذا اليوم. ياسر، طبعا تحدثنا عن دراساتك في لغات وحضارات الشرق الأوسط القديم، وطبعا كل ما تفضلت وتحدثت عنه عن هذه التجربة مع النصوص القديمة التي أدت إلى هذه الدراسة، والتي أدت أيضا إلى الدكتوراه التي ستعمل عليها، والموضوع أيضا مهم جدا مع أنه صعب، يعني كما اترأى لي، يعني كيف نستطيع من خلال الإيقاع الشعري ترميم الكسور في النصوص الأدبية من الحضارات القديمة؟ مظبوط؟
1: مظبوط. هي فكرة الدكتوراه تبعي، وهي دمج ما بين شغفي بالشعر وشغفي بالحضارات القديمة والنصوص القديمة. الجمع بين الحالتين، أنا لا أريد أن أترك الشعر ولا أي لحظة. ولا أريد أن أتنازل عن علاقتي مع الحضارات القديمة، مع السومرية والأكادية تحديداً. بالتالي أنا عم ببحث عن هذا المحل اللي أنا كنت عم بستمتع أنا وعم شغل البحث الدكتوراه. لا أريد أن أقدم مادة مجرد أنه حصلت على شهادة، لا، أنا أبحث بالأساس عن المسار، وبالتالي هذا هو المسار اللي بيجعلني محافظ على نفسي، على علاقتي، على المحبة اللي بعيشها، إن كان للشعر أو للنصوص القديمة واللغات القديمة. لهيك اخترت هذا المحل أنا من خلال قراءتي للنصوص السومرية والأكادية في كم هائل من الكسور والثغرات في الألواح.
0: نعم،
1: وهناك محاولات كثيرة لافتراض ماذا يمكن أن يكون في هذا الفراغ في النص، ماذا كتب هذا الكاتب القديم. فأنا اخترت هذا الأسلوب، هذا المحل اللي بيقول سأذهب إلى الإيقاع، سأستخلص الإيقاع من النص الأدبي القديم، وفي كل ثغرة وفي كل كسر وفي كل مكان لا نستطيع الحصول على النص بوضوح سأعيد قراءته إيقاعيا، فعول فعول فعول، مستفعلات مستفعلات. هي الطريقة اللي عم بفترضها، ولما بيصير في عندي الإيقاع بيصير سهل حصر الكلمات التي تناسب أن تكون في هذا المكان. فهي محاولة لسه بحاجة لجهد كبير من أجل على أمل الوصول إلى نتيجة.
0: نعم، ومن هنا التصميم على الإنجاز، يعني هذا ما أستشفه من شخصيتك، يعني أنت تصمم على الإنجاز، إن كان من خلال نضالك السياسي أو من خلال قصائدك الشعرية أو طبعا دراساتك. تقول أن الشعر ليس غاية بحد ذاته، إنه وسيلة نبوح من خلالها بما يتركه الواقع فينا من أثر، والواقع يترك أثار كثيرة تحديدا في زماننا الحالي، أثار كما ذكرنا لها علاقة بتجارب الوجودية التي نخوضها بين ازدواجية الحياة من حولنا، الرساء والتأمل، الحرب والحب، الوطن والمنفى، الاقتلاع، يعني الاقتلاع ومفهوم الاقتلاع، البحث المستمر عن هوية، البحث المستمر عن حق في الحياة، يعني كل تساؤلات نجدها في طبعا دواوينك، وتحديدا في هذا الديوان الأخير الذي سنتحدث عنه، ترميم تأريخ لنشاز الوقت. الوقت مهم جدا بالنسبة لك ياسر خنجر، ولكن الترميم، هذه الكلمة، ترميم الذاكرة، ترميم الزمن، ترميم اللغة، ترميم الإنسان بحد ذاته، هل يمكن أن نرمم مع كل الانكسارات، مع كل الخذلان، مع كل التحديات التي يواجهها الإنسان نفسيا وجسديا؟
1: بالحد الأدنى نحن ملزمون بالمحاولة، لأنه باللحظة اللي منكف فيها عن المحاولة نحن سقطنا. الكتاب هو قائم بالأساس على صدوع، هناك تصدعات في هذا الواقع الذي نعيشه، وهذا السبب أنا قسمت الكتاب في داخله وفي محتواه إلى أربع صدوع، أربع تصدعات.
0: بالفعل.
1: صدع، نعم، صدع في جدار البيت، صدع في أفق الحلم، صدع في خفقة القلب، وصدع في سيرة الوقت. هذه أشياء كل إنسان عم يمرق فيها. لما نمرق بهذه التصدعات علينا أن نختار، إما أن نتركها وبالتالي سينهار إن كان البيت أو الحلم أو القلب أو الوقت، أو أن نسعى إلى ترميمها. في السعي إلى الترميم نحن أحيانا لا نرمم الأشياء، أي بمعنى أن نعيدها إلى ما كانت قبل، نحن نصلحها، نجعلها أفضل، من هذا المنطلق أنا أقول علاقتي مع هاي الأشياء بدأت في السجن. أنا خسرت سنوات كثيرة من حياتي داخل السجن، ممنون إلها ما عم أعترض، لأنه ذهبت إلى السجن أو سجنت لأني مارست أشياء بمحظوراتي، وبالتالي هذا كان ثمن طبيعي، ولكني خسرت سنوات كثيرة من عمري في السجن. اليوم أسعى إلى أن أعوض نفسي، أن أقول للسجين أني انتصرت. بهذا المعنى أنا أرمم، أنا لن أقف أمام تجربة السجن مكسور، لن أسمح لها أن تكسرني، لا، أنا أنظر إليها كأساس يدفعني لأن أنتصر مرة ثانية، لأن أرمم وأثبت نفسي. بهذا المحل يمكن قد تبدو فكرة الإنجاز أو السعي إلى إنجاز حاضرة جدا في حياتي، بكل تأكيد لأني لا أريد للسجان أن يشعر ولو للحظة واحدة أنه انتصر علي. أنا ممنوع من السفر، كنت أود أن تكون هذه المقابلة في الراديو مباشرة معك، ولكن لا أستطيع السفر، ممنوع من السفر، وهذا لن يعيقني. سأواصل بهذا المكان، سأواصل كما أنا بكل ما هو متاح وبكل شغف.
0: هناك قصيدة في هذا الكتاب اسمها ليس للأبد هذا الخراب، وتقول في مقطع من هذه القصيدة: من أنا دون اسم وعنوان، من أنا دون ذاكرة أو حلم، لم تكن خطايا واضحة حتى تيقنت أني لست منهزما ما دمت أقاوم. يعني هذه الجملة التي أسمعها دائما أو أقرأها دائما عندما أقرأ عن ياسر خنجر: لست منهزما ما دمت أقاوم. والمقاومة ليست فقط بحمل السلاح أو بالسجن، إنما هي في كل ما يقوم به الإنسان في لحظة التصميم على الإنجاز هذه.
1: بكل تأكيد هي ما كنت أقوله قبل قليل، بمعنى باللحظة التي نكف عن المحاولة ننهزم نسقط. أنا أريد أن أقاوم، أريد أن أقاوم الظروف، أريد أن أقاوم الظلم، أريد أن أقاوم البشاعة، أريد أن أقاوم الجهل، أريد أن أقاوم الكراهية. أنا لا أكره المحتل كرها، أنا أتحارب مع ظلمه، أنا أريد لهذا الظلم أن يتوقف. بهذا المعنى أنا لست منهزما ما دمت أقاوم. بالمناسبة الجملة الرئيسية هي لست مهزوما ما دمت تقاوم، ذكرها مهدي عامل، لهذا أنا أضعها دائما بين قوسين، وضعها في هذا السياق الذي يقول المقاومة، ولا نقصد المقاومة العنفية، كل أشكال المقاومة هي سبيلنا للحياة. أن نقاوم الجوع، أن نقاوم البرد، باللحظة التي نكف عن المقاومة ننهزم أمامهم.
0: نعم.
1: بنفس المقطع بنفس القصيدة أنا برجع بقول ليس للأبد هذا الخراب، لأننا نمتلك القدرة على مواجهته. تنتهي هذه القصيدة بجملة ليس للأبد هذا الخراب، ثم تناي يعزف غدنا الحر الذي نكون. أنا لا أريد الأشياء لذاتي لنفسي، ولا أرى نفسي منفصل عن البيئة وعن الواقع وعن الحياة وعن المجتمع. عندي مطالب شخصية بكل تأكيد، ولكن نهضتي من نهضة المجتمع والبيئة التي أعيش معها. لن تتحقق إلا بهذا الشكل الجماعي.
0: وهناك أيضا قصيدة بوصة

0: mc-dualia.com موقع مونتي كارلو الدولية. تجدون عليه البث المباشر لكل أخبارنا وبرامجنا، وهي متاحة أيضاً للاستماع عند الطلب وللتحميل بفضل تقنية البودكاست. mc-dualia.com لمتابعة الأخبار المستمرة والمقالات الجديدة، ومدخل إلى صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم.
1: مدونة اليوم،
0: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com. كافي شو، حنان عبدالله، عاطف علي صالح.

0: تحية لي عبد المنعم في الإشراف التقني ولكل المستمعين الذين انضموا إلينا الآن. اليوم الجمعة نذكر دائما في استديوهات مونت كاردو وبرنامج كافي شو.
1: أصدقاء سنكون مع هند الأرياني في مدونتها لليوم بي بي ذات الجوارب الطويلة،
0: وسنتوقف أيضا مع نصائح ومع نوبات الهلع المعالجة، كيف نعالج هذا الوضع. سينضم إلينا لوتشيانا داغر المتخصصة بالعلاج الشمولي
1: التحويلي للصدمات النفسية، ومن مطبخنا العربي سنذهب بكم إلى كوزينة، يعني كوتشينة أو مطبخ الشيف عبد العزيز المسلم.
0: جولة على موقع مونت كاردو mcdashadoulia.com، أهم الأخبار السياسية الثقافية وباقي من برامج مونت كاردو المختارة. أيضا يمكنكم متابعة كل البرامج على موقع مونت كاردو الدولية مباشر.
1: وبالنسبة لمساحة حرة فنخصصها للموسيقى والتراث والمقامات الشرقية هذا الصباح.
0: نعم، ينضم إلينا الفنان المغربي أنس التائب للحديث عن الإعاقة الحركية والإبداع في مجال الموسيقى التراثية، وكيف وقاوم هذا الشاب الرائع، وكيف احتفى واحتفي به أيضا في العديد من المهرجانات. وقبل ذلك ينضم إلينا زميل وديع فيعاني ورياضة شو آخر الأخبار الرياضية وأبرز العناوين. خبر زين الدين زيدان، هل هو المدرب الجديد للمنتخب الفرنسي أم لا؟ ننتظر البيان الذي سيصدر من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتحديد هوية المدرب الجديد خلفا لديدي ديشان، المدرب أيضا العملاق الذي قاد المنتخب الفرنسي للفوز بالمونديال والوصول مع المنتخب الفرنسي إلى نهائي كأس العالم في قطر وإلى نصف نهائي كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية. نذكر أيضا ديدي ديشان هو حائز على كأس العالم في العام 98 رفقة زين الدين زيدان. إذن الزملاء زين الدين زيدان وديدي ديشان يتبادلان على خلافة التدريب في المنتخب الفرنسي لكرة القدم.

0: سافر. مباشرة إلى هند الأرياني في مدونتها لليوم.
1: لكل بلد عاداته وتقاليده وتاريخه وثقافته، ومن أهم ما يعكس ثقافة أي بلد ويؤثر في الأجيال المتعاقبة برامج الأطفال. كلنا نتذكر ما كنا نشاهده في طفولتنا وكيف ترك بصمته على شخصياتنا وطريقة تفكيرنا. في السويد هناك مسلسل للأطفال يعد جزءا مهما من الثقافة السويدية، إنه مسلسل بيبي ذات الجوارب الطويلة. نرى صورة مؤلفة هذه الشخصية على الورقة النقدية من فئة 20 كورونا سويدية. إنها الكاتبة السويدية أستريد ليندغرين، مؤلفة أشهر كتب الأطفال ومنها بيبي ذات الجوارب الطويلة. منذ أيام وأنا أستمتع بمشاهدة بيبي، وقد منحني شعورا مختلفا عن أي مسلسل أطفال شاهدته من قبل. كتبت أستريد شخصية بيبي بطريقة مميزة، فلا نرى هنا التركيز المعتاد على تعليم الطفل أن يكون مطيعاً ولطيفاً طوال الوقت، بل العكس تماماً. بيبي فتاة حرة مستقلة ولديها قدرات جسدية خارقة، تستطيع أن تهزم الأشرار سواء كانوا صبياناً أو رجالاً أقوياء. تعيش وحدها في منزلها مع حصانها وقردها الصغير، وتمتلك الكثير من الذهب الذي تستخدمه لشراء ما تريده. هي متمردة على السلطة المجتمعية وسلطة الكبار وسلطة التربية التقليدية. مجرد مشاهدتها يجعلك تشعر بالحرية، وهي أيضا تتمتع بحس عال بالعدالة، تدافع عن المظلوم وتحسن الظن بالناس إلى أن يثبت العكس. تخيلوا كيف أثرت هذه الشخصية في الأطفال السويديين. كنت أتمنى لو أنني شاهدتها وأنا طفلة، فربما كنت سأصبح أقل قلقا في محاولتي المستمرة لأن أكون مطيعة طوال الوقت. لم تكن أستريد مجرد مؤلفة لقصص الأطفال، بل كانت أيضا مدافعة عن حقوق الطفل والحيوان. ففي عام 1978 ألقت خطابا شهيرا بعنوان لا للعنف، دعت فيه إلى تربية الأطفال دون ضرب أو إذلال، وأصبح الخطاب من أكثر النصوص تأثيرا في السويد، كما ساهمت أفكارها وحملاتها في تشكيل الرأي العام الذي أدى إلى أن تصبح السويد أول دولة في العالم تحظر العقاب البدني للأطفال داخل الأسرة عام 1979. قصص الأطفال وبرامجهم ليست مجرد وسيلة للترفيه، بل هي من أهم الأدوات التي تشكل وعي الأجيال، بل ولا وعيهم أيضا. إنها تبني ثقافة المجتمع وتغرس فيه المبادئ والأفكار. وأعتقد أن شخصية بيبي هذه

الطفلة القوية والشجاعة والحرة كانت بذرة لمجتمع يؤمن بحقوق الطفل والمرأة ولا ينظر إليهما باعتبارهما الأضعف أو الأقل شأنا، بل يراهما على قدم المساواة مع الرجل. هند الإرياني.

0: من مونتي كاردو لبرنامج كافش ولحظات، ونربط الاتصال بكوتشنج لهذا اليوم للحديث عن نوبات الهلع، وكل من يعاني من هذه النوبات عليه الاقتراب من الميزيا حتى يسمع إرشادات ونصائح مهمة جدا في هذا الإطار.
1: فعلا نوبات الهلع يتعرض لها عدد كبير من الأشخاص، وهناك من لم يتوجه بعد لاستشارة طبية أو استشارة متخصص في هذا المجال. وهذا الصباح بالمجان معنا إذن المعالجة الشمولية لوتشيانا داغر للمزيد من التفاصيل. يا أصدقاء لا تنسوا أيضا التواصل معنا عبر رقمنا واتساب، ونحيي رسائل هذا الصباح وكل من يتابع الأثير. يا عاطف،

0: كوتشينج. وتحية لكل مستمعي مونت كارلو الدولية، ودائما مع فقرات متنوعة ومع ضيوف. اليوم وفي هذه اللحظات سنتناول موضوع ومفهوم نوبات الهلع وكيفية معالجة هذه النوبات، وكيف نفرق بين القلق والانزعاج ونوبات الهلع، وما إذا كانت هي بحال في وضع مستمر للشخص أم لا. تنضم إلينا المختصة بالعلاج الشمولي التحويلي للصدمات النفسية لوتشيانا داغر. صباح الخير لوتشيانا.
1: صباح النور، أهلا وسهلا وتحية لك اللي عم يسمعونا.
0: أكيد، وخاصة أنه الموضوع مهم وكثير من الناس يخلطون بين القلق ونوبات الهلع، يعني كيف نميز أولا بينهما؟
1: نعم طبعا، أول شيء هذا موضوع كتير مهم وكل العالم تسأل عنه، فكتير مهم نقدر نميز شو هي نوبات القلق شو هي نوبات الهلع. نوبات القلق عادة بتكون بتتطور تدريجيا، يعني بيكون في تفكير كتير أو ضغوطات كتير عم بتصير مع الشخص، بيصير يحس بتوتر، بيصير في عنده overthinking، بيفكر كتير، بيصير عنده خوف، انقباض بالصدر، بيشد عضلاته، بيتسارع دقات القلب. وعادة بنوبات الهلع الشخص بيكون مدرك لسبب القلق تبعه، بيعرف شو هي المشكلة، ممكن تستمر معه ساعات أو حتى أيام متفاوتة. بيكون الجهاز العصبي قاعد بحالة استنفار مستمرة، يعني fight or flight نحن منسميها، وبيحس بهالشي بس بتضايل معه على فترة طويلة.
0: طيب،
1: أما نوبات الهلع فهي إذا بدك وصول الجهاز العصبي لذروة الاستنفار، وبتجي بشكل مفاجئ، يعني فجأة بحس الشخص حاله أنه عم بتصيبه نوبة هلع، شدتها ممكن تكون الذروة تبعها 10 دقايق، بتضاين حوالي 30 دقيقة تقريبا، بيفقد فيها الإنسان السيطرة على حاله، ممكن ينمي جسمه، بحس حاله بده يموت أو عم بيصير معه دبحة قلبية، بيضيق نفسه إلى آخره.
0: طيب، هل هناك ارتباط بين القلق والهلع باعتبار أنه القلق يعني هي مرحلة إذا استمرت لفترة طويلة تتحول إلى هلع، أم لا علاقة بين الاثنين؟
1: إذا نحن كنا عم نقدر نشتغل على القلق تبعنا، عم نشوف شو هن الأسباب تبع القلق ونقدر نشتغل عليه ونخفف الضغوطات بحياتنا،
0: نعم،
1: نواجه الصدمات يلي محقنة، مش ضروري أنها تتحول لنوبات هلع. ولكن
0: طيب،
1: إذا نحن ما بننتبه على هذا الموضوع، بيوصل الجهاز العصبي لحالة استنفار، بيصير عنا نوبات هلع طبعا.
0: طيب، ما هي يعني من خلال خبرتك ما هي الأسباب أو العوامل التي تجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بنوبات الهلع؟
1: نعم طبعا، علميا نوبات الهلع لها كتير أسباب، فيها تكون استعداد وراثي، فيها تكون صدمات نفسية مش مثل ما قلنا قبل شوي مش متعاملين معها، فيها تكون قلة نوم، فيها تكون إجهاد مستمر نحن ما عم نقدر نوقفه، فيها تكون مشاكل جسدية خصوصا مشاكل بالإمعاء، وهيدا شيء مرتبط جدا بالطب الصيني، نحن كتير نعتمد على الطب الصيني بالتشخيص تبعنا اللي بيقول إنه الإمعاء له علاقة مباشرة بنوبات الهلع. ولكن إذا بتسألني أنا خبرتي الشخصية وخبرتي اللي بشتغل فيها على سنين طويلة مع أشخاص، أنا دايما بقول له نوبات الهلع هي صديق لإلكن. نوبات الهلع لما تجي بتجي بطريقة أنه تجبر جهازكن أنه يفرغ هالسترس، لأنه إذا ما بتصير نوبات الهلع ما بيقدر الإنسان يكفي.
0: طيب، يعني قلت جملة مهمة، يعني المعدة أو الإمعاء هي السبب الرئيسي لنوبات الهلع؟
1: نعم، فيها تكون سبب مباشر حتى بنوبات الهلع، لأنه اليوم برجع كمان أنا يعني حتى نحن اليوم بالعالم بيقولوا لك في شيء اسمه gut brain access، أو إذا بدك التواصل بين الدماغ والإمعاء.
0: طيب،
1: هذا تواصل جدا منيح، ونحن لما نكون بحالة استنفار أو بفايت أو فلايت بينقطع التواصل مع العقل والهضم، لأنه بالنسبة للجسم هلأ نحن بحالة حرب، فهلأ الهضم منه أساسي، فبتوقف عملية الهضم، وهيدا الشيء دغري بيأثر على نوبات الهلع أو نوبات القلق تحديدا، لأنه الإمعاء مرتبط ارتباط مباشر بهذا الموضوع.
0: يعني ده كلام مهم ومخيف أيضا، يعني في أستاذة لوتشيانا وإحنا نتحدث عن نوبات الهلع. طيب، عندما يتعرض الشخص لنوبة هلع، يعني ما أول خطوة تنصحين بها لتهدئة الأعراض والسيطرة على الموقف؟
1: نعم، شوف أنا دايما بقول لكل الأشخاص اللي بيجوا لعندي ولكل الأشخاص اللي بيعانوا من هذا الموضوع، أول شيء ما تخافوا من النوبة بحد ذاتها. هلأ بعرف أنه هذا الحكي صعب شوي، خصوصا لأنه الشخص بيكون عم بيحس حاله رح يموت أو عم يفقد السيطرة، بس بالحقيقة يلي عم بيصير هو جهازه العصبي عم بيجرب يفرغ عم يجرب يساعده. الغلط اللي بيقع فيه معظم الناس هن انه دغري ببلشوا يحاربوا نوبة الهلع، بصيروا بدون يوقفوها. انا دايما بقول لهم ما توقفوها. اول شيء فينا نعمله بنبلش ناخذ ناخذ نفس وزفير طويل، ما بناخذ نفس قوي لانه ممكن هالشيء يعملنا دوخه، بناخذ نفس هادي ولكن بننتبه انه الزفير يكون زفير طويل، لانه الزفير الطويل بيعطي انذار للعقل اول شيء انه نحن بامان. ثانيا بنصح الاشخاص دايما يحطوا اجريهم هيك على الارض، يبلشوا يلمسوا اشياء حدهم، يبلشوا يسموا الأشياء حواليهم. وأنا دايما بقولهم أهم شغلة بتعملوا واجيبوا تلج، حطوا التلج على رقبتكم من قدام مطرح ما بيقطع العصب الحائر أو the vagus nerve. العصب الحائر دغري بيطفي الجهاز السمبثاوي أو حالة التأهب وبيفوتنا على حالة الراحة والاستقرار. وكمان دايما بقولهم شغلة أوقات بيضحكوا، بقولهم جيبوا بصل وشموا البصلة، لأنه البصلة ريحتها قوية فبتعطي إشارة للدماغ إنه في شيء تاني بدنا نركز عليه. وعادة الأشخاص اللي بيعملوا هالأربع أشياء اللي أنا بقولون عنها بيقدروا يظهروا من حالة الهلع بغضون دقائق صغيرة.
0: طيب البصل يعني شم البصل أو وضع ثلج من خلف الرقبة
1: والزفير الطويل.
0: الزفير الطويل حتى يسجلوا معنا المستمعين يعني وهم يتابعونا الآن. هل يمكن التعافي طيب من نوبات الهلع؟
1: أكيد أكيد. ليك أنا كتير بشتغل مع أشخاص عندهم نوبات هلع ومنشتغل سوا، خصوصي بالطب الشمولي أو بالطريقة الشمولية اللي نحن منشتغل فيها، لأنه نحن بالجلسات اللي بنعملهم بنقدر نفوت الشخص بحالة يفرغ جسمه على الهدى لحتى ما يعود يضطر يجبر الجسم بحالة معينة أو بوقت معين أنه يفرغ بطريقة سريعة. فأكيد ممكن نتشافى من نوبات الهلع، وهذا موضوع هين جدا جدا جدا.
0: طيب هل هناك دواء لنستخدمه ولا بتفضلي العلاج عن طريق متابعة السلوك الشخصي يعني للشخص اللي بيتعرض لنوبات هلع؟
1: شوف أنا بالنسبة لإلي أنا ما بآمن بالدواء، ولكن أكيد في أدوية بتساعد الأشخاص طبعا بتروقهم بتهدئهم، ولكن أنا بالنسبة لإلي الدواء ما بيشتغل على السبب الرئيسي. إذا السبب الرئيسي هو صدمات متحقنة بالجهاز العصبي على مدى طويل من العمر، الدواء ممكن يسكت العوارض، ولكن غالبا ما الأشخاص بيرجعوا بعد فترة طويلة من أخذ الدواء بيرجعوا بيعملوا نوبات هلع صغيرة. العلاج النفسي مهم جدا لأنك أنت بتكون عم تحكي عن الأشياء، ولكن أنا بالنسبة لإلي الأهم بعد إنه نشتغل إذا بدك علاج شمولي، نشتغل على صحة الأعضاء، نشتغل على تفريغ الصدمات من الجهاز العصبي، نشتغل على تفريغ الصدمات من الجسم، لأنه الصدمة اليوم ما بتقعد بالعقل، اليوم الصدمة بتقعد بالجسم، بتقعد بالعضل، بتقعد بالفاشيا، بتقعد بالجهاز العصبي كله. سو كتير مهم إذا بدنا نشتغل مع نوبات الهلع، أنا بالنسبة لي أحسن طريقة أو أسرع طريقة أو أكثر طريقة بتجيب نتيجة هي إنه نشتغل بطريقة شمولية على نوبات الهلع.
0: يعني عندما تقول الطريقة الشمولية هل هي النوم، التغذية، الرياضة، التقليل من القهوة، كل هذه الأشياء؟
1: نعم هيدولي كلهم أشياء كتير مهمة، الغذاء، الحركة، النوم السليم، ولكن أيضا نكون عم نعمل شيء اسمه سوماتيك ويرك أو نشتغل على الصدمات مباشرة على الجسم. طيب. فينا نكون عم نشتغل من خلال تفريغ الصدمات من الجهاز العصبي، فينا نكون عم نشتغل من خلال الطب الصيني، حتى أنا كتير بعتمد بالطب الصيني لحتى عالج
0: العلاج بالإبر بالجسم.
1: علاج بالإبر واخذ الإبر وحتى إذا بدك ناخد الشخص إلى حالة إلى حالة قلوية الجسم، لأنه بالحالة القلوية الجسم والصدمات ما بتقدر تقعد، فنحن منساعدها أنها تكون عم تتفرغ أسرع إلى آخره.
0: طيب أستاذ الاتشان يعني كآخر سؤال، هل هناك أعراض تبدأ مع الشخص قبل أن نصل لمرحلة نوبات الهلع؟ يعني هل هناك إشارات يمكن الإنسان أن ينتبه لها ويبدأ العلاج فورا قبل أن تصل لنوبات هلع؟
1: هيك أنا دايما بقول للأشخاص دايما إذا أنتوا بلشتوا بنوبات قلق، يعني بلشتوا تحسوا أنه أنتوا عم تعملوا كتير ستريس،
0: طيب.
1: بلشت معدتكم تقبض، بلش يكون في عندكم دقات قلب سريعة على فترة طويلة، هيدول هن كافيين أشاير كافية لحتى تقول للشخص أنه أنت معرض لنوبات هلع. أما نوبات الهلع فبتجي فجائية وقت ما بيكون في إنذار لإلها، بس دايما نطلع بالقلق. إذا نحن قلنا فترة عم نعاني من قلق، خصوصا ننتبه على المعدة، كثير أشخاص بيعملوا نوبات هلع بيكونوا قبلها على فترة طويلة بلشت معدتهم أو راس باب المعدة مثل ما بيقولوا بلش يقبض، صار عندهم أوقات دقات قلب سريعة بترفقهم بأوقاتهم، صار عندهم تشنجات بالكتاف، هدول كلهم مع الوقت ممكن يؤدوا لنوبات هلع.
0: وهل هناك علاقة بمرض وراثي في العائلة، تاريخ العائلة المرضي والقلق والهلع؟
1: أكيد ممكن التعديل. أكيد أكيد ممكن طبعا أكيد أكيد، ولكن إذا نحن منكون منتبهين على نمط حياتنا، منتبهين على شو عم ناكل، منتبهين على أنه ما نخلي الستريس يضل علقان معنا، نقدر نخفف ضغط عن حياتنا، ما نكون عم نحمل حالنا أكثر من اللزوم، حتى لو في استعداد وراثي نحن منقدر نتجنبه.
0: الأستاذة لتيانا داغر المختصة بالعلاج الشمولي التحويلي للصدمات النفسية، شكرا على كل هذه الشروحات.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.

0: مذاقات من العالم.
1: طبق هذا الصباح يا أصدقاء بصراحة أنا عمري ما ذقته، ولكن الشيف عبد العزيز المسلم عنده تفاصيل ومقادير وكل ما يخص المجبوس. صباح الخير شيف.
2: صباح الورد، أهلا وسهلا.
1: أنا حاسة إنه هذا المجبوس مجبوس صح؟ إذا حبيت أكله لازم أعمل ريجيم 3 أيام علشان أقدر أكله. مش عارفة شو مضمونه يعني.
2: لا أولا أنا سعيد بالاستضافة هذه، أرحب فيك وبالسادة المشاهدين جميعا، فشكرا جزيلا على هذه الاستضافة الجميلة.
1: أهلا وسهلا بك.
2: المجبوس وبتعطيش الجيم الجيم اللي فيه تحتها ثلاث نقط.